0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا أبو عيون من هدبها تعنيت، شو الفرق خبر بين نظرة ونظرة؟ نظرة ترد الروح إن صادفت ميت، ونظرة تفت القلب لو كان صخرة، ونظرة بها تنهاك إن كنت شطيت، وبثانية تصدر إلى القلب أمره، ونظرة ترحب بك مود إذا جيت، ونظرة بها غيظة ومنع وزجرة، ومنع وزجرة، ونظرة بها تلهيك إن شفتها سيف، ونظرة بها ترجع وفي الروح حسرة، أو راضية وتقول تسلم ولا خطيت، أو صاخفة كأنك هتقول عثرة، أو التي تسهر في وادك تسديد، أو التي بها ترد ترى يفك سحرة، أو كاذبة تخدعك منها تشقيه، أو صادقة قلبك في لحظة تجرة من خوفي العادل بلحظة تشقيه من لي دهاني من عناده وغدرة، وياني جوابه من عيونه محسيت به كيف ياخذ من الواشين حذرة، من زود حزني ولوعة البعد هليت دموع شوقي عبرة خلف عبرة، وكان اعتذاره نظرة اللي تمنيت منها، ولو أني بين سحرة ونحرة واكتمت ما بي لجل عينه وكفيت وحسب آلامي وانا قبلت عذره.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

أشعار فزاع على الخليجية.

0: قال شاعرنا ما سمعنا جديدة، قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحنان. قال شاعرنا ما سمعنا جديدة، قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهم شوقها والحناني. قال أبغي بيت ينشر في الجريدة واتحدى به شعراء الزماني، قلت من شعر الفريد أخذ الفريدة حكمه في بيتين يلغصنا اللياني. صاحب يبخل عليك بلمسة إيده وانت تحسب لجل لقياه الثواني، نفس من يبخل عليك في يوم عيده بالتحية وانت طامع بالتهاني. قال عيده، قلت ما أقدر أعيده، يا حبيبي لا تصير إنسان ناني، شاعرك لو يطلق من الفكر قيده انفجر هاجوس بركان المعاني. قال بسأل، قلت قول اللي تريده، قال شعرك ليش لا قلتها سباني، قلت هذا فضل من سخر عبيده للمحبة والمودة والتفاني، رقق إحساسك يا ابو نفس عنيدة لين قمت تحب ما ينطق لساني، وانت وصفك لو هل الشعر بتجيده ما حد منهم قدر ياخذ امكاني، لن عبد القاف ما هو مثل سيده اولا وهم منه شيء ثاني، بيت واحد من حبيب لك وريده ضخ حبه بين دمها في المحاني، عن مية شاعر وعن أمية قصيدة ينسجون بشعرهم فيك الأماني، نام وأحلامك يا ملهمني سعيدة بعد ما أحبك ترعرع في كياني.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: تفداك عينا تنظرك وانت موجود، ويفداك قلبا يذكرك وانت غايب. لي من غلاك أشواق وهات وصدود، ولك من فوادي مجزيات الوهايب. لو كان لي قلب من الصخر جلمود، لتشوف من حبك تشل الهبايب. ولو بحتلك كل ما أكنه وموجود في خاطري، كان الهوى رد تايب. يا أبو عيان ناعسات الهدى بسود، قم روف بي لا تسل ذيك الهدايب. يا صبحي الباهي ويا جبلة النود، يلي نفسك العود بالورد رايب. يلمتكي خصرك على لين العود، يترف لي سقياك ودق السحايب. عطني مواثيق بها وعد وعهود، وعاهدك ما ترد في يوم خايب. ميعادنا ميعادنا قطف عنقود، نقطف ثمر عشق من الشوق طايب. وخذني معك خذني بلا حد وحدود، وبعطيك من عندي عطايا الحبايب.
0: أشعار أشعار على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الحب لو ما يغرقك شوق وشجان وتعن من تلقاء نفسك خيولة وتأسس تأسيس دولة بعنوان وتعيش حاكم حب والشوق دولة تبددت كل المشاعر علشان لأن الحياة بلا مشاعر خجولة. أنا لو عشت في كل الأزمان شخصيتي لي والغلا للي هولة إلى هنا يلي تقول الوعد حان تعال قلي والفيلم وش فصوله مجامل وأهات وجروح وحزان وأنا مرشحكم لدور البطولة يمكن أجامل ناس أحيان وأحيان إلا مصيري ليها قول سجولة. إن قلت واستبداد رديت والآن تذكروا أحلى فصول الطفولة عطيتكم منها لآلئ ومرجان واليوم خلوني بدور الرجولة. ترى الغلا زوده مع الوقت نقصان إلى من يحبك تغير ميولة. هذا كلام قلوب ينطق به إنسان ويبين في وجهه قبل ما يقوله ما هو كلام إنسان ينطق به لسان إحساسه بمعناه ما هو بحوله. تحسدني أصحابي على جاه سلطان وتحسدني أعدائي على ما أنوله. والمؤمن الصادق بفطرته برهان لو ثوبه مرقع وحفية ريوله حكاية الدنيا يزيدونه إيمان والفاسق إيمانه يقل حكوله. وأنا قبل يومين قلت الأنا شان وجه الزمان اللي ذبحني فضوله. قال العقل من قلب يدفعه وجدان يكره مظاهر الحياة العجولة ما كل شي يدك تطوله. يا حمدان إحساسك يوافق بأنك تطوله وأنا بشر لي قلب وإحساس وعيان وعندي على التمييز قدرة مهولة. إنسان يملكني مع الوقت شيئان ربي ودين مخلده في رسوله. لذلك الإنسان يا ناس لو كان بلا جراءة رأي تثقل حمولة من ينتظر فرصة من فلان وفلان تلقى مقام المجد صعب وصوله. تلقى مقام المجد صعب وصوله.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1009.
1: أنا وليت يوم اللي دنا ومين اللي بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقينه.

بلوعتي وجدي ودموعي، يدري حجم النار لتسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: العربية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله
2: صورة خياله
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح نزيف ولا لقينا ديوانه
3: عليهم صابر والصبر طول عسى أنا لكي صبري شفاعة
1: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدين العود
0: دانت الأثير.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: أنا ونيت يوم الليل دنا، ونين اللي بعلاته حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا، على هامش مسير العاشقين، شرات اللي بعلاته يحنى، رسوم الحب في قلبه دفينة، وكم طبع بحركم من سفنا، ونسبح في لجوجه مخترينا، خيالك دايما ما غاب عنا، وطيفك في منامي يظنينا، ولحظة من عيونك يذبحنا، بصفين الهدب والحاجبين، أنا والله لو منت المغنى، وتملكني عهود من سنينا، لغني في الهوى في كل فنا، وبيع بيع ناس المرسين.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس ومرادي، ويا عنسي اللي أتبه هذا.
1: الأغاني الخليجية بدون توقف على واحد صفر.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ذيب يلي على راس الجبلك قنيب، الناس بعواك دايم تلفت أنظارها، كأنك تنادي العالم ولالك مجيب بين السماء والجبال الصلفها احجارها. لو كان من جوع قلت الصيد منك قريب، حول على صيدها بيمناك واختارها. وان كان تشكي من الغربة في عصر غريب، مثلك شكت ناس غربتها وفي دارها. وان كان على العوا هيضك وقت المغيب، اللي يجر النفوس ويفضح أسرارها. أكيد قلبك محب وفاقد لك حبيب، خذاك من جنة اللهفة إلى نارها. فزاع ترجم أحاسيسك بحس الأديب، اللي قريحته ما هي تنضب أفكارها. خل الليالي تجيب من الشقا ما تجيب، ولا تتوقع تقدم صادق أعذارها. الأمر عادي ترى، لا تحسب إنه مريب، أصبر وزيد العناد زادت أصرارها. كم يصبر الجذع في حر المقيض الكئيب، حتى تصب السحابة فوقها أمطارها. يروى ويخضر لين تشوف غصنها رطيب، ودورة فصول السنة متعبها مشوارها. أما عن الحب فأمر الحب أمر عجيب، وهل المحبة تعرف العالم أخبارها؟ لا للجروح أدوية حسب كلام الطبيب، لكن حجم العلاج بحجم مقدارها. إلا جروح الصحيف الموجعة من صحيف، علاجها عند من هو سبب آثارها. يذيب روس الصغار من الليالي تشيب، وما شيب صغارها بيشيب أكبارها. اقرب على الضلع واطرب مسمعية بالقنين، خلي البشر تسمعك وتشوف بطارها.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صوت بلا صورة. دعت وزارتا العدل والداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وجهات حكومية اتحادية عدة متعامليها إلى المساهمة الفاعلة في تطوير جودة الخدمات الحكومية، وذلك عبر منصاتها الرقمية.
1: شهد عام 2026 زخماً في المبادرات والمشاريع الإنسانية الإماراتية، من الإغاثة العاجلة والاستجابة للأزمات إلى المشاريع التنموية المستدامة. ومن أبرز المبادرات حملة تحدي الحياة بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع حول العالم.
2: على الأرض حصدت شرطة دبي 51 جائزة في 2025، منها 12 عالمية وتصنيف AAA+ في قوة سمعة الهوية المؤسسية.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
1: محمد بن راشد يتكفل بعلاج الطفلة كاتيا المصابة بضمور العضلات الشوكية. القطاع العقاري في دبي ينجز 104 مشاريع بقيمة إجمالية تتجاوز 111 مليار درهم. انفجار يهز ريف إدلب قتلى وجرحى بينهم أطفال.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
1: صباح الخير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية من مركز أخبار ARN، أقدمها لحضراتكم فاطمة الملة. نستهل النشر بهذا الخبر. وفي مكرمة إنسانية سامية تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعلاج الطفلة الأردنية كاتيا أبو السعود المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، وسيتم توفير العلاج للطفلة في مستشفى الجليلة بدبي. وتقدمت والدة الطفلة كاتيا ببالغ شكرها وامتنانها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على اللفتة الإنسانية الكريمة والوقوف إلى جانب ابنتها ومنحها أملا بفرصة جديدة للحياة. واصل القطاع العقاري في دبي تسجيل مستويات قوية من النمو خلال النصف الأول من عام 2026، معززا مكانة الإمارة بين أبرز الوجهات العالمية للاستثمار العقاري في ظل منظومة اقتصادية وتشريعية متكاملة تواصل استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. ووفق بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغ عدد المشاريع العقارية المنجزة 104 مشاريع مقارنة ب 75 مشروعا في النصف الأول من العام الماضي، بزيادة تجاوزت 38.7%، فيما ارتفعت القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع بما يتجاوز 111 مليار درهم مقابل 73 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، وبنسبة نمو 52%. سجلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم قفزة تاريخية في أعداد المتقدمين للمشاركة في دورتها 29 لعام 2027، حيث تلقت الجائزة مع اختتام فترة التسجيل 20,535 طلب مشاركة من 135 دولة في مختلف قارات العالم، لتستقطب بذلك المشاركة الدولية الأوسع في تاريخ الجوائز القرآنية. بهذا الخصوص تحدث لمركز أخبار ARN إبراهيم جاسم المنصوري مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة.
3: استقبلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أكثر من 20,500 طلب للمشاركة في الدورة 29 للجائزة، كانت من 135 دولة حول العالم. ستخضع بإذن الله جميع تلاوات المشاركين للتقييم من قبل لجنة تحكيم متخصصة، القراء وحفظة كتاب الله سبحانه وتعالى المتأهلين للمرحلة الثانية سيتم اختبارهم عن بعد في سبتمبر القادم. هذا العدد إن دل على شيء فإنما يدل على المكانة العالمية التي وصلت لها هذه الجائزة بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم راعي الجائزة حفظه الله. وبإذن الله سنواصل العمل للبحث عن أجمل صوت قرآني في العالم وتقديم دورة استثنائية تليق باسم دبي وبمكانة الجائزة.
4: الأخبار من شبكة ARN.
1: قتل 3 مدنيين وأصيب 6 آخرون بينهم أطفال في حصيلة أولية لانفجار وقع داخل منزل في قرية عين القصب قرب مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي مساء أمس. وقال مدير مركز عمليات جسر الشغور في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث علي اللري إن المعطيات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن مواد متفجرة تستخدم في صيد الأسماك كانت مخزنة داخل المنزل. ولا تزال فرق الدفاع المدني تعمل في الموقع وسط احتمال تغير حصيلة الضحايا مع استمرار عملية البحث والإنقاذ. أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اليوم إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة السورية بعد نحو 8 أشهر من توقيعه اتفاقا بهذا الصدد مع الرئيس أحمد الشرع. قالت وزارة العدل الأمريكية اليوم إن السلطات ألقت القبض على امرأة من ولاية نيويورك ووجهت إليها اتهامات بالتخطيط لتنفيذ هجوم مستلهم من تنظيم داعش على مبنى الكابيتل وهو مقر حكومة الولاية في مدينة ألباني. وقال جون اي ازمغ مساعد وزير العدل للأمن القومي إن اتهامات وجهت إلى جيسيكا بوي 35 عاما من سكان ألباني بالتخطيط لاستخدام عبوة ناسفة في مبنى كابيتل بهدف قتل مسؤولين حكوميين وإلحاق أكبر قدر ممكن من الدمار بالمبنى قبل التوجه إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا. وقالت وزارة العدل إن بوي ألقي القبض عليها أمس بعد أن حصلت على ما كانت تعتقد أنه عبوة ناسفة. ختاما انتخب برلمان بنغلاديش اليوم القيادي بالحزب القومي الحاكم ميرزا فخر الإسلام رئيسا جديدا للبلاد. وأعلنت لجنة الانتخابات فوز فخر الإسلام 78 عاما بعد حصوله على 255 صوتا في الاقتراع الذي جرى في مبنى البرلمان بعد تغلبه على منافسه مرشح المعارضة الضابط السابق في الجيش أولي أحمد الذي حصل على 88 صوتا. ختام النشرة الإخبارية، ألقاكم في الجولة القادمة.
4: الأخبار من شبكة ARN.
5: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
6: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: أوتو أكسجين على الخليجية
1: أوتو بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير وأهلا وسهلا وجمعة طيبة على الجميع. يسعد صباح من يسمعنا ويتابعنا من خلال دانة الأثير 1009، وتحديدا للمستيقظين باكرا والمتوكلين على رب العالمين واللي مويهين جدا مقر عملهم، نتمنى لكم يوم موفق وجميل، وأيضا للموظفين العاملين عن بعد، وما ننسى المتقاعدين النشيطين اللي هيئوا لنفسهم جدول صباحي دائم، سواء يستهلون بالعبادة ولا بالرياضة ولا حتى بتعلم مهارة جديدة. نتمنى لكم يوم سعيد وممتع وجميل، وهابي ويكند مقدما بدون استثناء لكل مستمعين اللي يسمعونا. صح، ما ننسى اللي أجزوا البارحة ونقول هابي ويكند للي طالعين في هاي اللحظات مقررين أنه يستهلون يومهم بالاستمتاع بالأجواء البحرية، وعقب يصيرون يتريقون أو يتقهون. ففي كل الأحوال أنا أتمنى لكم يوم سعيد وجميل، خفيف ولطيف، ممتع، سهل، لين، مرن يا رب العالمين، وما تسمعون فيه للأخبار الطيبة، وما تصادفون فيه للناس الزينة، وما ينتهي هذا اليوم إلا على خير وسلام وطمأنينة وراحة بال وأمان. قولوا آمين. أنا أخذكم عهود الخولاني، ومن خلال أوتو بالتعاون مع جزيرة ياس بستمر إن شاء الله في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن. أكيد بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال وسائل تواصلنا، عندكم رقم الأسمس 4000، وعندكم أيضا التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلال بعد أستقبل منكم مشاركاتكم برسائلكم النصية المجانية. إذا طالعين سايرين مشوار معين لوجهة معينة وأنتم من الناس اللي تستخدمون الخريطة عشان توصلون، فشو تستخدمون؟ الحين بنعرف من خلال اختار.
1: اختار
2: اختار
1: اختار
0: اختار اختار اقصد شو بتختارون في من التطبيقات للوصول لوجهاتكم، جوجل مابس ولا ويز؟ شو تستخدمون انتم اكثر، جوجل مابس ولا ويز؟ بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. أنا عن نفسي مؤخرا استويت أحب أستخدم ويز أكثر، وايد يعني واضح، حتى يحدد لك عدد المسارات والخطوط اللي أنت تقدر تمشي عليها، فبالتالي يعني ما تتخادى، مثل ما نقول بلهجتنا العامية، أو أنك ترتبك أثناء قيادتك وتوصل على النقطة المطلوبة أو للوجهة المطلوبة بدون ما تضيع وقت. فأنا شخصيا من الناس اللي يستخدمون ويز بصراحة، وحتى خارج الدولة بعد أستخدم ويز أكثر. ما أدري يعني يوضح لي أشياء أكثر الصراحة بعد، فهذا اللي أنا أحتاجه وهذا المطلوب، بس كل واحد واختياره واللي يشوفه أسهل بالنسبة له. فأثناء تنقلاتكم سايرين وجهة جديدة يمكن أول مرة سايري له، ما تدلونها دون الخريطة ولا عن طريق اللوحات اللي موجودة في الشوارع والطرقات اللي هي لوحات التوجيهية. فنبغيكم تشاركونا وتخبرونا عن تطبيق الخريطة أو الخرائط اللي تستخدمونه أكثر، جوجل مابس ولا ويز؟ اختاروا مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. ليش هالسؤال؟ اللي جاب إن شاء الله بنتعرف عليها لاحقا بعد ما نشوف اختياراتكم وشو الأنسب بالنسبة لكم، ويمكن شو الأسهل حتى بالنسبة لكم في استخدامكم لواحد من هذه التطبيقات. فماذا تختار وماذا تستخدم أثناء تنقلاتك وساير مثلا وجهة جديدة ما تدلها بدون استخدام الخريطة؟ ماذا تستخدم، تطبيق جوجل مابس ولا ويز؟ هذا اللي بننتظره منكم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لأن عودة من بعد دقائق. يسعد صباح الجميع، أتمنى لكم يوم سعيد. ومريم صالح صباح الخير والنور والسرور، تقول ويز ويز ويز. أوكي خلاص، أوكي تمام، متفقين نحن. بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا مع أسماءكم الثلاثية. لنا عودة من بعد دقائق. Good morning وصباح الخير للجميع.
1: هو الخليج
2: على الخليجية.
0: ورحلة سريعة لسماء العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 33، 43، وأخيرا الرياض.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: في خاطري يكون في خاطري شيء، وأشياء تشغلني عن أقصى قذاها، وأشياء تتركني مع الغي في غي، وأتركها تمشي لين تلحق، مداها ميت بحبك سيدي وانتهى الحي، وان كان في عيني عطش فانت معها عيني بلا شوفك ما تسوى ولا شيء، وغيرك اذا وده يكحل عماها تفداك روحي يا ولد حاكم دبي محبتك واللي لقاها شراها.
0: اشعار على الخليجية.
1: اشعار على الخليجية.
3: فاتتك خطة شوبا 2080؟ يعود هذا العرض الاستثنائي من 20 إلى 23 أغسطس. ادفع 20% خلال الإنشاء و 80% عند الإنجاز في دبي وملقيوين، ويشمل جميع وحدات شوبا سنترال. زور معرض مبيعات شوبا هارتلاند وتحدث مع مستشار عقاري أو تواصل مع وسيطك. تطبق الشروط والأحكام.
4: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
5: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية

0: استثنائية بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
1: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة، استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفياتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر، واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
3: مستقبلك يتشكل من خلال الخيارات التي تتخذها اليوم. في جامعة هاريت وات دبي احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في قلب دبي، مع برامج تعليمية مرتبطة بالصناعة وبرامج تركز على المسار الوظيفي، من إدارة الأعمال والهندسة إلى علم النفس والتصميم وعلوم البيانات والبناء وغيرها. تعد برامجنا الطلاب للحياة خارج مقاعد الدراسة. بدأ التسجيل لشهر سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.

0: اختار.
1: Good morning وصباح الخير، وأعود في تواصلي وياكم من خلال دانة الأثير 1009، وأوجه التحية الصباحية للي يسمعونا. كان عندنا سؤال اليوم، اليوم نبغي نوصل لوجهة يمكن أول مرة سايري لها، أو نحن يمكن يعني مش من الناس اللي يحفظون الشوارع والطرقات مخارجها ومداخلها، فنحتاج أو نعتمد على الخريطة في تنقلاتنا. ويمكن من أشهر التطبيقات اللي موجودة تطبيق جوجل مابس وويز، فسألتكم هذا السؤال من خلال اختار شو التطبيق اللي أنتوا شخصيا تستخدمونه. نشوف بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا. أحمد تاج يقول جوجل مابس. أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا خلود الكندي، صباح الخير والنور والسرور، حياك الله وهابي ويكند لك ولكل مستمعينا. تقول أستخدم جوجل مابس أوكي، يا أستخدم جوجل مابس وأحياناً ويز، أو العكس صحيح، لأن المشاركة يعني مش واصلة بطريقة صحيحة، بس على العموم تستخدم الاثنين مرة هذا ومرة هذاك. مي علي صبحت الله بالخير والنور والسرور وجمع طيبة عليك، تقول جوجل مابس لكن بنزل ويز وبجربه. نحن هني مش للترويج عن أي تطبيق، لكن يعني خلونا نقول في تنقلاتنا انقسم المرتادي الطرقات إلى قسمين، حد يعتمد على جوجل مابس والبعض الآخر يعتمد على ويز، وما شاء الله تبارك الرحمن هناك من يعتمد على عقله في تنقلاته وعلى ذاكرته، وما شاء الله في ناس من أول مرة يحفظون الدرب فما يحتاج يعتمدون على أي خريطة عشان أن توصلهم لهذه الوجهة. فهذا كان سؤالنا لمستمعينا، إذا أنتوا تعرفون جوجل مابس أكثر عن ويز وفجأة سمعتوا عن ويز، أو مؤخرا بديتوا تستخدمون ويز. ويز على فكرة موجود من زمان، أوكي، يمكن حول 20 سنة إذا ما خاب ظني، لكن يعني في السنوات الأخيرة، خلونا نقول 7 سنوات الأخيرة، 10 سنوات الأخيرة، بدأ ينتشر شيئا فشيئا بين الناس وبدأوا يستخدمونه أكثر. كيف طلع ويز؟ وليش أصلا طلع تطبيق آخر للخرائط دامنا نحن أصلا عندنا تطبيق جوجل مابس اللي من خلاله نقدر نوصل لوجهاتنا؟ فبنتكلم عن التفاصيل أكثر، بنتكلم عن هاي القصة من وراء هذا التطبيق، كيف وصل وكيف انتشر، وكيف دائما في بعض الأحيان مشكلة أو معضلة شخصية ممكن تخلينا نخترع تطبيق، ويمكن نخترع أشياء بعد ونبتكر أشياء أكبر في هذه الحياة. فبنرجع وبنتواصل وياكم من بعد دقائق. أنتوا شو تستخدمون، جوجل مابس ولا ويز؟ شو الأفضل بالنسبة لكم؟ نعود في تواصلنا وياكم وفي انتظار مشاركاتكم من خلال رقم الـ SMS 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنا عودة.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير، أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أفخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تيريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر دبي فيستيفال سيتي مول دوت كوم.
0: دبي على موعد مع أكبر تجمع إعلامي في المنطقة. من 15 إلى 17 من سبتمبر ينظم نادي دبي للصحافة قمة الإعلام العربي 2026 في نسخة استثنائية تحتفي ب 25 عاما من الريادة. ولأول مرة أكثر من سبعة منتديات إعلامية متخصصة تجتمع تحت مظلة واحدة، تجمع قادة الإعلام وصناع المحتوى والمبدعين ورواد المستقبل. لا تفوت الحدث الإعلامي الأبرز في المنطقة. سجلوا الآن عبر dpc.org.ae.
2: الدوام المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

هذا الشخص اختار أن يتفادى الازدحام المروري بطريقته الخاصة، وفي بعض الأحيان خلونا نقول الضغوطات اللي ممكن يمر فيها الإنسان هي اللي توصله لابتكار أو اختراع أو فكرة رهيبة ممكن أن تخطر في باله وتطبق على أرض الواقع. أي نعم صحيح، نحن بدينا حديثنا وسألناكم يا ترى أنتوا شو تستخدمون أكثر، تستخدمون جوجل مابس ولا ويز؟ هذا الشخص قرر أنه يحول هذه المشكلة إلى حل طبعا، وفعلا أصبح ثري من عقب ما حل هاي المشكلة. نعم، في سنة 2006 هذا الرجل أي هود كان يسوق سيارته وهو راد من دوامه في يوم طبيعي، لكن كل يوم كان يواجه نفس المشكلة اللي يمكن أغلبكم يعيشها وما أقدر أعمم، اللي هي الازدحامات المرورية والدرب اللي أصلا بالأساس يكون عبارة عن 20 دقيقة يتحول إلى ساعة أو أكثر بسبب الازدحام المروري. طبعا وقتها يعني خلونا نقول جوجل مابس أو الخرائط يعني كانت تعطي الاتجاهات وأفضل طريق على حسب الخريطة، لكن شو اللي يستوي على أرض الواقع ما ندري. خلاص هذا شيء متسيستم أن هذا أفضل طريق. يعني أتوقع في هايك الفترة ما كان مفعل مثل ما هو مفعل الحين ويعطيك الأبديتات أول بأول، فما كان يعطي الإحداثيات أول بأول. وهني قرر هذا الشخص أن يطلع بفكرة تطبيق يحل فيها هاي المشكلة ويخلي السائق نفسه، أنت اللي تسوق السيارة أنت تبلغ مثلا إذا كان في ازدحام مروري، تعطل مركبة، عرقلة في حركة السير، حوادث، بسم الله على الجميع. وهذا الشيء لحظة بلحظة، يعني أنا عندي التطبيق وأنت عندك التطبيق، وكل واحد منا شي يسوي أبديت في الدرب اللي هو موجود فيه. ومن هني طلعت فكرة هذا التطبيق العبقرية صراحة. فكرته ببساطة أن إذا شفت ازدحام مروري أو تحويلة أو درب مسكر، بضغطة زر تقدر تبلغ عن هذا التغيير داخل التطبيق نفسه، وهذا البلاغ يوصل مباشرة للسائقين اللي يكونون قريبين منك. وفوق هذا بعد، هذا النظام إذا لاحظت سيارات في نفس المكان تمشي ببطء يعرف تلقائيا أن هناك زحمة، فيغير المسارات ويقترح طرق أسرع لكل المستخدمين. فهذا التطبيق نجح بشكل مهول جدا وانتشر في دول كثيرة. وهني شركة جوجل شافت التطبيق وعرفت أن هذا منافس قوي، فتخيلوا أن استحوذت على التطبيق بأكثر من مليار دولار. واليوم هذا الشخص أيهود صار أو خلونا نقول صار من الأثرياء طبعا بلا شك، وأصبحت تقدر ثروته بأكثر من 100 مليون دولار. هذا بسبب الفكرة اللي طلعت في باله. ونحن نتكلم عن أي تطبيق؟ نتكلم عن تطبيق ويز، هذه فكرته، وبهاي الطريقة طلعت، وطلعت من شخص واحد كان يعاني من الازدحامات المرورية. وعلى فكرة من المميزات اللي بشوفونها أيضا في هذا التطبيق أن أنت مثلا من السائقين اللي مارين من هذا المكان وغيرك أصلا كان مبلغ أن على سبيل المثال كانت هناك شاحنة معرقلة لحركة السير، فأنت تقدر تضغط وتقول أنه خلاص شلوا السيارة مش موجودة. فدائما هذا الأبديت موجود، والسائقين اللي يستخدمون تطبيق ويز كلهم يتعاونون في تحديث الحركة أول بأول وشكل الشوارع والطرقات أول بأول. فهذه فكرة تطبيق ويز. لكن أحب أقول لكم أن جوجل ترى خلاص يعني هي اللي مستحوذة على هذا التطبيق، لأنه مستحيل تضيع فرصة مثل هذه الفرصة. وفعلا هذا التطبيق كان منافس قوي، وفي النهاية صاحب هذا التطبيق طلع بفلوس. نعم، أصبح من أغنى الأغنياء. مريم تقول من وجهة نظرها الحركة تشتت انتباه السائق. يعني ما أعرف، أنا شخصيا أمانة يعني ما تشتتني، خصوصا أنه مثلا
ما استخدم التليفون، فاقدر يعني اضغط ببساطه بشكل سريع وتلقائي ويختفي، يعني اعطي الاجابه نعم او لا اذا موجود، خلونا نقول موجوده دوريه الشرطه او موجوده هذه السياره او المركبه المعطله، يس اور نو وانتهى الموضوع. هذا من وجهه نظري، لكن بالعكس يعني انا اقدر انه حد من الناس يمكن ما يحب ينشغل بمثل هذه الأمور، وبالنسبة له يعني يواجه تشتت أثناء القيادة. لكن صراحة من ناحية المسارات ومن ناحية توضيحه للمدخل أو المخرج اللي أنت لازم تاخذه رائع ودقيق جدا من وجهة نظري، دقيق دقة مو طبيعية، رائع في هذا الموضوع. وإن شاء الله يعني ما تتشتتين يا مريم، وأصلا ما تواجهين مثل يعني هذه الأمور والأبديتات والتقارير اللي تطلع أول بأول في طريقك من العمل إلى المنزل أو في مشاويرك. بناخذ فاصل لمدة دقائق، برجع وبتواصل وياكم. stay tuned، خلكم متواصلين يانا ولا نعود من بعد دقائق. good morning.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ريس الدولة قلوب الشعب لها ممتنة، طلته مصدر أمل عند الحزينة، الشاكي لو وقف للكايدة هذا تواضع منه، كم مصيبة حل عقدتها وهو متاكل.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1-0-0-9.
4: مستقبلكم على وتيرتكم، تقدم لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليما ذكيا ومرنا يناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه إلى جانب برامج التطوير المهني، أكثر من عقدين من الريادة في دبي وثقة مئات الألاف من الدارسين. اعرفوا المزيد.
5: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل، اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، روس أو تريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة، نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
6: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1-0-0-9. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1-0-0-9 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
7: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
8: داناتا خيرات أبكى.
9: شنط المدرسة، الدفاتر، الأقلام، العصاير، الفواكه، وجبات خفيفة. خلاص خلصنا.
10: زين، كم بيطلع الحساب؟
11: أبوي لا تشيل هم، موسم المدارس التعاونية الاتحاد هاي السنة غير، مزايا أكثر وتوفير أكثر، خصومات لين 50.
1: صمت بلا صورة.
12: دعت وزارتا العدل والداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وجهات حكومية اتحادية عدة متعامليها إلى المساهمة الفاعلة في تطوير جودة الخدمات الحكومية، وذلك عبر منصاتها الرقمية.
13: شهد عام 2026 زخماً في المبادرات والمشاريع الإنسانية الإماراتية، من الإغاثة العاجلة والاستجابة للأزمات إلى المشاريع التنموية المستدامة. ومن أبرز المبادرات حملة حد الحياة بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع حول العالم.
14: على الأرض حصدت شرطة دبي 51 جائزة في 2025، منها 12 عالمية وتصنيف تريبل اي بلس في قوة سمعة الهوية المؤسسية.
1: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
15: محمد بن راشد يتكفل بعلاج الطفلة كاتية المصابة بضمور العضلات الشوكي. إحباط هجوم إرهابي لداعش في نيويورك. كندا والولايات المتحدة تقتربان من التوصل لاتفاق تجاري.
1: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. نبدأ النشرة بهذه المكرمة الإنسانية السامية، حيث تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعلاج الطفلة الأردنية كاتيا أبو سعود المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، وسيتم توفير العلاج للطفلة في مستشفى الجليلة بدبي. وتقدمت والدة الطفلة كاتيا ببالغ شكرها وامتنانها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على اللفتة الإنسانية الكريمة والوقوف إلى جانب ابنتها ومنحها أملا بفرصة جديدة للحياة. سجلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم قفزة تاريخية في أعداد المتقدمين للمشاركة في دورتها 29 لعام 2027، حيث تلقت الجائزة مع اختتام فترة التسجيل 20,535 طلب مشاركة من 135 دولة في مختلف قارات العالم، لتستقطب بذلك المشاركة الدولية الأوسع في تاريخ الجوائز القرآنية. بهذا الخصوص تحدث لمركز الأخبار إبراهيم جاسم المنصوري مدير جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بالإنابة.
10: استقبلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أكثر من 20,500 طلب للمشاركة في الدورة 29 للجائزة، كانت من 135 دولة حول العالم. ستخضع بإذن الله جميع تلاوات المشاركين للتقييم من قبل لجنة تحكيم متخصصة القراء وحفظة كتاب الله سبحانه وتعالى. المتأهلين للمرحلة الثانية سيتم اختبارهم عن بعد في سبتمبر القادم. هذا العدد اندل على شيء، فإنما يدل على المكانة العالمية التي وصلت لها هذه الجائزة بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم راعي الجائزة حفظه الله. وبإذن الله سنواصل العمل للبحث عن أجمل صوت قرآني في العالم وتقديم دورة استثنائية تليق باسم دبي وبمكانة الجائزة.
1: الأخبار من شبكة ARN
4: إلى آخر أخبار المنطقة والعالم. وبداية من سوريا، حيث قتل 3 مدنيين وأصيب 6 آخرون بينهم أطفال في حصيلة أولية لانفجار وقع داخل منزل في قرية عين القصب قرب مدينة جسر الشغور بريف إدلب الغربي مساء أمس. وقال مدير مركز عمليات جسر الشغور في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث علي اللري إن المعطيات الأولية تشير إلى أن الانفجار نجم عن مواد متفجرة تستخدم في صيد الأسماك كانت مخزنة داخل المنزل. قالت وزارة العدل الأمريكية اليوم إن السلطات ألقت القبض على امرأة من ولاية نيويورك وجهت إليها اتهامات بالتخطيط لتنفيذ هجوم مستلهم من تنظيم داعش على مبنى الكابيتل وهو مقر حكومة الولاية في مدينة ألباني. وقال جون إيه إيزنبرغ مساعد وزير العدل للأمن القومي إن اتهامات وجهت إلى جيسيكا بوي 35 عاما من سكان ألباني بالتخطيط لاستخدام عبوة ناسفة في مبنى كابيتل بهدف قتل مسؤولين حكوميين وإلحاق أكبر قدر ممكن من الدمار بالمبنى قبل التوجه إلى مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا. وأشار مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي إلى أن مخطط تفجير الكابيتل كان قد وصل إلى مراحل متقدمة قبل إحباطه. أعلن مسؤول كندي كبير أن بلاده والولايات المتحدة قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق تجاري من شأنه أن يساعد في تخفيف الرسوم الجمركية والرسوم المضادة القائمة منذ أشهر، ويحاول الجانبان التوصل لاتفاق قبل موعد نهائي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هدد بفرض تعريفات جمركية جديدة بنسبة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها حوالي 20 مليار دولار. أكد ألكسندر دوبرنيت وزير الداخلية الألماني أن تطوير قدرات الشرطة الاتحادية للتصدي للطائرات المسيرة يمثل تحديا كبيرا
15: ومهمة مستمرة، مشيرا إلى استعداد السلطات لسباق تسلح لمواجهة المهاجمين. وفي إطار هذه الاستعدادات تقرر رفع عدد أفراد الوحدة الجديدة لمكافحة الطائرات المسيرة من 70 حاليا إلى 300 عنصر بحلول نهاية العام الحالي. ويأتي هذا التوسع الأمني حسب وكالة الأنباء الألمانية استجابة للحادث الأخطر من نوعه في ألمانيا، والمتمثل في العثور على طائرة مسيرة مفخخة في 4 أغسطس الحالي قرب طائرات شحن أوكرانية بمطار ليزبسك هالي. وفيما اعتبر الادعاء العام الواقعة هجوما خطيرا على البنية التحتية، رفض دوبرنات توجيه اتهامات، مشددا على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات لاتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية. أعلنت الحكومة الكولومبية حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في 15 منطقة متضررة على خلفية الزلزال المدمر الذي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري. وذكرت الوحدة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث اليوم أن حصيلة القتلى ارتفعت إلى 319 شخصا بينما أصيب أكثر من 4500 شخص، ولا يزال 260 شخصا آخرين في عداد المفقودين. وستمكن حالة الطوارئ الحكومة من جمع الأموال بسرعة أكبر لتقديم المساعدات الطارئة وتنفيذ أعمال إعادة الإعمار وإعادة تخصيص موارد الدولة. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة الصباحية، ألقاكم في الجولة الإخبارية القادمة.
1: الأخبار من شبكة ARN.
16: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
17: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: Good morning وصباح الخير لكل من يسمعنا ويتابعنا من خلال دارة الأثير 1009 بتاريخ اليوم 21 أغسطس، اليوم الخامس من أيام العمل لهذا الأسبوع يوم الجمعة، ونتمنى لكم يوم موفق وسعيد وسويعات تقضونها في العمل بهمة وإتقان وإخلاص في مهامكم، ومن بعد ذلك تنطلقون إلى متعة الويكند والاستمتاع بطريقتكم الخاصة. 8:05 و57 ثانية توقيتي في استوديو الخليجية. أذكركم بوسائل التواصل، عندكم رقم الأسمس 4000، وعندكم أيضا التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله بعد أستقبل منكم مشاركاتكم برسائلكم النصية المجانية. وها أنا أختكم عهود الخلاني، ما زلت مستمرة في تواصلي وياكم من خلال ساعتنا الثانية عبر دارة الأثير 1009. ما بهذا الويكند، الويكند الجاي إن شاء الله، وتحديدا تاريخ 29 أغسطس بتكونون على موعد مع العرض المميز اللي جمهور فرقة ميامي هو المسؤول عن الاختيارات الخاصة بالأغاني والإضاءة والعروض وتصميم المسرح، ونتكلم بالتحديد عن ميامي شو في نسخته الثالثة والمتجددة والمختلفة كليا لهذا العام. فميامي شو وخلال هذا العرض مع فرقة ميامي، أقوى فرقة في الكويت وأنا أشوفها أقوى فرقة في الخليج حتى بثباتها واستمرارها وتجددها الدائم حتى وقتنا الحالي، تقدرون تستمتعون بليلة مليئة بالحماس والمفاجآت واللحظات الفريدة اللي ما تتكرر وياهم، من توزيعات موسيقية جديدة إلى مسرح مبتكر وتجربة تفاعلية تشعركم وكأنكم في قلب الحدث، والعرض بأكمله مبني عليكم أنتو جمهور ميامي الوفي. فهذا العرض سيقام في كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. تقدرون تشترون التذاكر إما عن طريق coca-colaarena.com أو platinumlist.net، وأكيد الراعي الإعلامي لهذا العرض المميز الخليجية 1009. ما بهالويكند، الويكند الجاي إن شاء الله. إنزين، نحن بنرجع وبنتواصل وياكم، نبغي نتكلم عن موضوع التعافي والإجازات. شي يعني عهود تعافي وإجازات؟ سؤال بنسألكم إياه، ولكم أكيد حرية الإجابة بوجهة نظركم المتبنى ورأيكم الشخصي في هذا الموضوع، واللي أنتوا فعلا مقتنعين بهذا الكلام 100%. برجع وبتواصل من بعد دقايق لنا عودة. يسعد صباح الجميع، حياكم الله وgood morning.
0: هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 33، 43، وأخيرا الرياض 32، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد الزاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من فرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساحة وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلة اللي في وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل أروح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: فاتتك خطة شوبا 2080، يعود هذا العرض الاستثنائي من 20 إلى 23 أغسطس. ادفع 20% خلال الإنشاء و 80% عند الإنجاز في دبي وملقيوين، ويشمل جميع وحدات شوبا سنترال. زر معرض مبيعات شوبا هارتلاند وتحدث مع مستشار عقاري أو تواصل مع وسيطك. تطبق الشروط والأحكام.
1: شنط المدرسة، الدفاتر، الأقلام، العصاير، الفواكه، وجبات خفيفة، خلاص خلصنا.
2: زين، كم بيطلع الحساب؟
3: أبوي لا تشيل هم، موسم المدارس في تعاونية الاتحاد، هاي السنة غير، مزايا أكثر وتوفير أكثر، خصومات لين 50% على المواد الغذائية وكل احتياجات المدرسة، وجوائز يومية، لابتوبات، تابلت، ساعات ذكية، اشتراكات أندية رياضية وإقامات فندقية، وكل أسبوع فرصة تفوز بمليون نقطة تميز، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جي تور تي وان.
4: تعاونية الاتحاد، وين ما كنتوا قريبين منكم.
5: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
6: ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
7: دوت كوليجي.
6: شو؟ إنزين، شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
7: دوت كوليجي.
6: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
7: دوت كوليجي.
8: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
7: دوت كوليجي.
8: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
7: I don't have an answer for that.
9: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
10: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6 لين 9 المساء،
11: بالتعاون مع سنتر بوينت.
12: Is there something else I can help with?
13: ما زلت تفكر في وجهتك الدراسية لهذا العام؟ حان الوقت لاستكشاف خياراتك واتخاذ القرار الصحيح. انضم إلينا في اليوم المفتوح بجامعة هاريوت وات دبي، يومي 25 أو 22 من أغسطس، من 3 حتى 7 مساء. تعرف على أعضاء هيئة التدريس وتحدث مع فريق القبول واستكشف الفرص المهنية، واحصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا وأنت في دبي. احجز مقعدك الدراسي لشهر سبتمبر 2026. سجل اليوم عبر hw.

0: ac.uk/dubai.
1: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطائر للسيارات أو بريمير موتورز اليوم أو تسوق عبر الإنترنت أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: dia.
1: Waiting room.
2: في ويتينغ روم أعود في تواصل وياكم من خلال دانة الأثير 1009 ومن خلال ساعتنا الثانية. سؤال لمستمعينا بعد ما تسمعون هذه خلونا نقول القناعة والفلسفة في هذا الموضوع، نبغى نشوف أنتوا رأيكم فيه، وهل فعلا هذه الفترة هي الفترة اللي يحتاجها الشخص؟ يقول بوكوفسكي: لكي يسترجع الإنسان عافية مزاجه، يروق يعني موده، يرجع عال العال ويكون في أفضل مراحل مزاجه، لابد له، سمعوها، لابد له من إجازة يعتزل فيها البشر لمدة 6 أشهر على الأقل مرتين في السنة. شو رأيكم أنتو؟ لا حقيقة الإنسان يوم يبغي يعدل مزاجه ويبغي يأخذ إجازة، طبعاً كم من الفترة يحتاج بأمانة؟ كم من الفترة يحتاج أنتوا شخصياً؟ كم من الفترة تحتاجون أنكم تعدلون مزاجكم في إجازة تفصلكم يمكن عن أي من المشتتات الخارجية؟ فبننتظر، أو ضغوطات الحياة بشكل عام، فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. فنحن نبغى نتكلم عن هذه المقولة لكن بطريقتنا الخاصة وبطريقة منطقية وواقعية أكثر، مع أن كلامه وايد منطقي. يقول لكي، يقول بوكوفسكي: لكي يسترجع الإنسان عافية مزاجه لابد من إجازة يعتزل فيها البشر لمدة 6 أشهر على الأقل مرتين في السنة. مع ولا ضد تتفقون ولا لا؟ وهل فعلا الإنسان يحتاج إلى فترة طويلة عشان يرجع فيها بهمة عالية وبمزاج مستقر وممتاز للناس مجددا وللعمل ولأفراد الأسرة أيضا؟ بننتظر منكم تواصلكم ومشاركاتكم أنتم شخصيا، كم من الفترة تحتاجون إلين ما يعتدل مزاجكم؟ كم من الفترة تحتاجون كإجازة يعني إلين ما فعلا تتأكدون أن مزاجكم اعتدل والحين تقدرون تتهيئون مجددا لمواجهة الحياة؟ فبننتظر منكم هذه المشاركات مع أسماءكم الثلاثية، وبنرجع وبنتواصل وياكم من بعد دقائق لنا عودة. ويسعد صباح الجميع، حياكم الله ويا هلا ويا مرحبا بكم.

0: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9. فاتتك خطة شوبا 2080؟ يعود هذا العرض الاستثنائي من 20 إلى 23 أغسطس. ادفع 20% خلال الإنشاء و 80% عند الإنجاز في دبي وملقيوين، ويشمل جميع وحدات شوبا سنترال. زر معرض مبيعات شوبا هارتلاند وتحدث مع مستشار عقاري أو تواصل مع وسيطك. تطبق الشروط والأحكام.
1: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة. تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تيريتوري، واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات وبريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
3: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة فوتكم. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com. احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس، يومياً من 3 عصراً حتى 10 ليلاً. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساءً. الدخول مجاناً للجميع، وذلك في Arabian Center الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على إنستغرام @Arabian Center. ما زلت تفكر في وجهتك الدراسية لهذا العام؟ حان الوقت لاستكشاف خياراتك واتخاذ القرار الصحيح. انضم إلينا في اليوم المفتوح بجامعة هاريت وات دبي يومي 15 أو 22 أغسطس من 3 حتى 7 مساء. تعرف على أعضاء هيئة التدريس وتحدث مع فريق القبول واستكشف الفرص المهنية، واحصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا وأنت في دبي. احجز مقعدك الدراسي لشهر سبتمبر 2026. سجل اليوم عبر hw.ac.uk/dubai.

Ya. Waiting room. حياكم الله مستمعين من جديد من خلال دانة الأثير 1009 ومن خلال ويتينج روم. حن كان عندنا سؤال, هذا السؤال يقول كم هي مدة الإجازة المثالية اللي من بعدها تشعر بأن مزاجك فعلا تحسن بشكل كبير, تقدر ترجع تواجه مصاعب الحياة, ضغوطات الحياة, ترجع لجو العمل, ترجع يمكن للالتزامات والمسؤوليات والمهام الكثيرة. فكم هي مدة الإجازة المثالية؟ وهاي الإجابة أكيد تعتمد على طبع الإنسان, على شكثر هو يضغط عمره, على شكثر هو يشتغل, على شكثر هو بسرعة يتعدل مزاجه أو عكس ذلك, وبس على ذلك أمور كثيرة. فبننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا بالمدة والفترة الزمنية المثالية من وجهة نظركم لفترة الإجازة اللي من عقبها تحسون أنه خلاص أنا الحين أقدر أرجع الدوام ونفسيتي عال العال وأقدر أتعامل مع كل الأمور اللي ممكن أواجهها في هاي الحياة. بنتكلم عن هذا الموضوع أكثر وبنتعرف عليه من خلال إجابة قد تكون صادمة بالنسبة للبعض للفترة أو المدة المثالية للإجازة لتحقيق أقصى مستوى من استعادة الطاقة وتحسين المزاج والنفسية بعد العودة. وهذا طبعا متعلق بمشاعر الراحة والسعادة اللي تبتدي في الارتفاع تدريجيا مع بداية العطلة وتصل إلى ذروتها في اليوم اللي بذكركم فيه في الفقرة القادمة. أوكي؟ فبنتكلم عن التفاصيل أكثر وبنرجع وبنتواصل وياكم من بعد دقائق. وأنا صراحة يعني شخصيا أنا مو مقتنعة بهاي الدراسة من الآخر مش مقتنعة فيها نهائيا, بس بشارككم التفاصيل في الفقرة القادمة بعد ما يعني اليوم يمكن انطلقنا في موضوعنا الثاني واستهلينا حديثنا بهذا الاعتقاد الفلسفي لهذا الكاتب اللي يقول اللي هو بوكوفسكي, يقول لكي يسترجع الإنسان عافية مزاجه لابد من إجازة يعتزل فيها البشر لمدة 6 أشهر على الأقل مرتين في السنة. أوكي؟ هذا ما يستوي, خلونا نكون منطقيين وواقعيين, هذا ما يستوي في حياتنا. على فكرة مش مرتبط فقط بالموظفين اللي يشتغلون يعني في جهات مؤسسية وشركات وغيرها من هاي الجهات المختلفة أو الهيئات, لا حتى صاحب العمل الحر بعد ما يقدر ياخذ إجازة 6 شهور على الأقل مرتين في السنة, صح ولا لا؟ لازم الواحد يتابع شغله, لازم يشتغل, والإنتاجية ترى جميلة, حلوة الإنتاجية, بالعكس يشعر بالملل والرتابة والخمول وكل شيء. فلا صح نحن نحتاج إجازة, لكن هذا مو معناته أن ننقطع عن جو العمل نهائيا حتى وإن كان عمل خاص فينا. فما هي المدة المثالية للإجازة اللي تحسون أنه من عقبها فعلا يتحسن المزاج عندكم؟ وأنا بشارككم في دراسة أنا مو مقتنعة فيها شخصيا, هذا كلامهم هم, لكن ما يمشي صراحة في حالي أنا, ما يمشي, وأتوقع حتى مستمعينا بيقولون نحن بعد نفسك, أغلبكم يمكن مو بالكل أغلبكم. مي علي تقول لا إحنا عقب الإجازة نبغي إجازة, بس المرة دي أخذت 20 يوم متتاليين رجعت نفسيا أفضل. هاي بعد روحها قصة, يوم الواحد يبغي إجازة عقب الإجازة, لكن ممتاز هاي فكرة 20 يوم وفترة كذا متواصلة غير منقطعة ممتازة, والحمد لله أن عدلت نفسية يمي, هذا أهم شيء. بنرجع وبنتواصل من بعد دقائق, خلكم متواصلين يانا ويسعد صباحكم.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك غلاك ثابت ما هو ينزل ولا يرقى يناوي البعد لا تجرحني بنصلك ترى المحبين في بحر الهوى غرقى ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرأة تخفف علي لناحته الورقة عضوية القلب ما تقدر على فصلك ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة أقول مرخوص والخفاق يرخص لك لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة أغلاها للوصل ما دامك على وصلك وإلى نويت الفراق أغلاها للفرقة
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: 1-0-0-9
4: دانت الأفية.
5: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
6: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
7: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
8: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.
9: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة، عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
10: داناتا خيرات أبكى.
11: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
12: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا شخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @arabiancenter.

0: صوت بلا صورة. دعت وزارتا العدل والداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وجهات حكومية اتحادية عدة متعامليها إلى المساهمة الفاعلة في تطوير جودة الخدمات الحكومية، وذلك عبر منصاتها الرقمية.
1: شهد عام 2026 زخماً في المبادرات والمشاريع الإنسانية الإماراتية، من الإغاثة العاجلة والاستجابة للأزمات إلى المشاريع التنموية المستدامة. ومن أبرز المبادرات حملة حد الحياة بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع حول العالم.
2: على الأرض حصدت شرطة دبي 51 جائزة في 2025، منها 12 عالمية، وتصنيف AAA+ في قوة سمعة الهوية المؤسسية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعلاج الطفلة الأردنية كاتيا أبو سعود المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، وسيتم توفير العلاج للطفلة في مستشفى الجليلة بدبي. وتقدمت والدة الطفلة كاتيا ببالغ شكرها وامتنانها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على اللفتة الإنسانية الكريمة والوقوف إلى جانب ابنتها ومنحها أملا بفرصة جديدة للحياة. أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اليوم إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة السورية بعد نحو 8 أشهر من توقيعه اتفاقا بهذا الصدد مع الرئيس أحمد الشرع. انتخب برلمان بنغلاديش اليوم القيادي بالحزب القومي الحاكم ميرزا فخر الإسلام رئيسا جديدا للبلاد. أعلن مسؤول كندي كبير أن بلاده والولايات المتحدة قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق تجاري من شأنه أن يساعد في تخفيف الرسوم الجمركية والرسوم المضادة القائمة منذ أشهر. أعلنت الحكومة الكولومبية حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في 15 منطقة متضررة على خلفية الزلزال المدمر الذي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري، وارتفعت حصيلة القتلى إلى 319 شخصا بينما أصيب أكثر من 4500 شخص، ولا يزال 260 شخصا آخرين في عداد المفقودين. ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة غرق عبارة في بحيرة كاريبا في زيمبابوي إلى 97 قتيلا بعد انتشال جثتين إضافيتين يوم أمس بحسب الشرطة المحلية. وكانت العبارة تحمل نحو 180 راكبا وبضائع، وهي حمولة تفوق الطاقة الاستيعابية الموصى بها بكثير. وفتحت الحكومة تحقيقا رسميا في هذه الحادثة التي تعد الآن الأسوأ من نوعها في تاريخ البلاد. في امتداد لسلسلة زلازل دامية تضرب أمريكا الجنوبية منذ يونيو، هز زلزال قوي جنوب البيرو اليوم متسببا في إصابات وأضرار طالت منازل ومدارس ومراكز طبية، فيما سجلت المنطقة هزة ارتدادية لاحقا. وبلغت قوة الزلزال 6.7 درجات بحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بينما قدر المعهد الجيوفيزيائي في البيرو شدته ب7.2. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: 9 الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية
2: 100% خليجية.
0: 1-0-0-9 أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
3: أعود في تواصلي وياكم في هذه اللحظات الأولى من خلال ساعتنا الثالثة والأخيرة 9:00. هذا هو توقيتي في استوديو الخليجية. أهلا بالجميع ويسعد صباحكم، ونتمنى لكم يوم موفق وجميل لمرتادي الطرقات في هاي اللحظات أينما كنتم متوجهين، تخلصون معاملاتكم، سايرين تتريقون، طالعين، عندكم مواعيد، سايرين لأشغالكم، الله يوفقكم إن شاء الله وتنجزون مهامكم بإتقان وبهمة عالية. انزين، في هذه اللحظات وتحديدا في فقرتنا السابقة كنا نتكلم عن مدة الإجازة المثالية، يا ترى كم تحتاج عشان فعلا تحس نفسك أنك فاصل مرتاح مروق راد دوامك بنفسية ممتازة. الدراسة هاي اللي أنا بتكلم عنها سبق وذكرت أن أنا شخصيا ما مقتنع فيها، لكن هم كذي يقولون. هاي الدراسة نشرت في مجلة دراسات السعادة Journal of Happiness Studies. قالوا بأن 8 أيام تخيلوا هي المدة المثالية للإجازة لتحقيق أقصى مستوى من استعادة الطاقة وتحسين المزاج والنفسية بعد العودة. فأظهرت الأبحاث أن مشاعر الراحة والسعادة تبدأ في الارتفاع تدريجيا مع بداية العطلة، وتصل إلى ذروتها في اليوم 8. وقضاء أيام إضافية بعد هذه المدة ما يمنح مكاسب نفسية أو جسدية أكبر، تخيلوا كيف يعني، بل ممكن يزيد أحيانا من القلق بشأن تراكم المهام والعمل. ليش يعني؟ الوظيفة ترى فيها موظفين ثانيين، ما يوقف الشغل ترى يوم الواحد ياخذ إجازة. فيقولكم تنقسم آراء الدراسات هذه حول تقسيم المدة وكيفية الحفاظ على هذه الطاقة كالتالي: مراحل تغير المزاج والتعافي أثناء الإجازة يبدونها باليوم الأول والثاني. العقل هني يبتدي بالابتعاد تدريجيا من ضغوط العمل اليومية والانفصال عنها. اليوم الرابع نقطة التحول، حيث يبدأ التحسن الواضح في المزاج والشعور الفعلي بالاسترخاء. اليوم الثامن ذروة التعافي النفسي والوصول لأعلى مستويات صفاء الذهن وجودة النوم. الإجازات الطويلة اللي من 10 إلى 14 يوم توفر مكاسب نفسية أعمق للبعض، ولكن يصاحبها هبوط حاد وصدمة أكبر في مستويات الرفاهية والمزاج فور العودة للروتين. شو رأيكم؟ حسيتوا بهالشعور ولا المشاعر متبلدة وتحتاج إلى إجازة طويلة؟ فتخيلوا يقولكم إن 8 أيام هي الفترة المثالية. شوفوا أنا بجرب السبوع اللي جاي، تبون الصدق، بجرب هاي 8 أيام بشوف كيف الوضع. أنا بخبركم عقب عن تجربتي الشخصية، أوكي؟ بخبركم إذا صدق تحسن المزاج وصل لذروته العالية فاليوم الثامن ولا لا. وعقب برد الدوام بخبركم، يعني كل تجربة بتكون حقيقية 100%. وإذا لا تراني بكون صريحة وياكم، حاليا أنا مو مقتنعة أصلا بالدراسة. ماذا سيحصل بعد الإجازة؟ ما أدري، يمكن صدق نعيش هاي التجربة ويطلع هذا الكلام حقيقي، ويمكن لا. فنحن بنشوف إن شاء الله لين الأسبوع الجاي كيف الوضع بيكون، أوكي؟ وهذا أناونسمنت، إعلان، إن شاء الله الأسبوع الجاي زميلي عبدالله المهيري بيكون مغطي برنامج O2، بتسمعونه من خلال دارة الأثير 1009. وعلى فكرة المفاجآت قادمة في البرنامج الصباحي، وشيئا فشيئا ويا عبدالله بتعرفون شو الجديد، وبتعرفون ما القادم، وبتعرفون شو اللي بيحصل وما هو التغيير. فهذه بعض التفاصيل اللي ربطناها اليوم بالإجازة، وبنعيش التجربة هاي على أرض الواقع، وبنشوف إذا فعلا في اليوم الثامن فعلا وصل خلونا نقول المزاج لأعلى ذروته وعقبه خلاص لازم نوقف الإجازة. فبنشوف إذا بعد ما نوقف الإجازة صدق النفسية تعتدل ولا لا، الواحد يحتاج إجازة ما بعد الإجازة. عموما بناخذ فاصل لمدة دقائق، برجع وبتواصل، خلكم متواصلين يانا. اقترب أيضا موعد ليوم حافل رائع جميل عائلي ممتع فيه الكثير من الرفاهية، بنتكلم عنه إن شاء الله مع بداية فقرتنا القادمة. Stay tuned، خلكم متواصلين ويانا ولا نعودة. Good morning.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة. وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 33، 41، المنامة 34، 37، الدوحة 32، 41. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 33، 43، وأخيرا الرياض 32، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا مذكرات اليوم ما نشبه اليوم، زعلان من نفسي ولاني براضي، تجلس لي الدنيا على البال وتقوم. قضيتها بين الرجا والتغاضي، أحيانا جامل لكن أحيانا مروب، ما هو على كيفي ولا بافتراضي، اللي عليها أفطر ومن بعدها صوم. اليوم باين في الشعارات ماضي ماضي ماضي ماضي، هو سيد قلبي لا وهو سيد القوم. يليت في ميل الزمن عدل قاضي، عليه قلبي من التباريح محموم، وعليه تكبر شرهتي واعتراضي.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: الوثبة للتأمين، حماية كاملة مع تأمين السيارات والصحة والمنازل والسفر والجيت سكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتر تأمينك الآن عبر الموقع awinc.com.
4: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي، مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
5: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل، اختر من فورد إكسبلورر، أفرست، تروس أو تريتوري، واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز.

0: تطبق الشروط.
1: روائع عمان بانتظاركم معدنات للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
2: داناتا خيرات أبكى.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة. تطبق الشروط والأحكام.
4: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
5: الليلة غير، أفراح وخير.
4: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس.
5: يوم غنوا ويانا.
4: كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
5: ما

0: Deb Northeast to Street Number 4.
1: Share location.
2: شير لوكيشن وأعود في تواصلي وياكم في هذه اللحظات، وإلى حتى هذه الوجهة اقترب موعدها وانتوا تقدرون تكونون جزء من هذه الرحلة، رحلة الطريق إلى حتى اللي ستعود من جديد قريبا، تاريخ 12 سبتمبر، سجلوا عندكم التاريخ، بيصادف يوم السبت وبينطلق 400 محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة. وين سايرين؟ سايرين لفندق جي اي حتى فورت الفخم، هذا في بداية يوم السبت، أوكي؟ يعني بتوصلون لين فندق جي اي حتى فورت الفخم، بتريقون هناك ريوق 5 نجوم، وبعد بيسوون فعاليات عائلية ممتعة، وبالإضافة إلى جوائز طوال فترة الصباح. خلصنا من هاي الفترة، بنحرك بنرجع لفندق جي اي ليك فيو في وسط المدينة أو في قلب المدينة، وهناك بتكون عندكم إقامة لمدة ليلة، أكيد شاملة وجبة العشاء. زين، أثناء تناولكم لوجبة عشاكم تسمعون صوت شخص يعلن عن اسم فايز محظوظ بين كل المستمعين المشاركين، بيفوز ب10,000 درهم كاش. نعم، مثل ما سمعتوا، ففرحته فرحتين، فرحة حلوة وجميلة أنه طلع وغير جو واستمتع ويا أفراد عائلته ولا ربعه، وقرر أنه يعيش الإقامة الفندقية في جي اي ليك فيو، فوقه بعد يفوز ب10,000 درهم كاش. الباقين طبعا فرحتهم وحدة، هذا فرحته فرحتين. فالرحلة هذه أو رحلة الطريق إلى حتى بالشراكة مع مجموعة من الرعاة اللي قرروا يكونون جزء من هذه الرحلة لإنجاحها ولإسعاد مستمعينا، وأولهم الوثبلي للتأمين وجامعة حمدان بن محمد الذكية ولباس من الغرير، وأكيد بدعم من الخليجية 1009. إن شاء الله سنتطرق للحديث عن الرعاة في الفقرة القادمة، ولكن في هاي اللحظات أنا أبغيكم تجهزون عماركم للسبوع الجاي وإلى طريقة المشاركة في رحلة الطريق إلى حتى اللي بتعرفون عليها شيئا فشيئا مع زملائي من خلال برامج الخليجية، والكل يقدر يشارك بدون استثناء. وخلونا نشوفكم في هذا اليوم، يوم السبت تاريخ 12 سبتمبر. عموما في هاي اللحظات بناخذ فاصل لمدة دقائق، برجع وبتواصل وياكم في اللحظات المقبلة من خلال O2. Stay tuned وخلكم متواصلين يانا. Good morning.

0: فاتتك خطة شوبا 2080، يعود هذا العرض الاستثنائي من 20 إلى 23 أغسطس. ادفع 20% خلال الإنشاء و 80% عند الإنجاز في دبي وملقيوين، ويشمل جميع وحدات شوبا سنترال. زر معرض مبيعات شوبا هارتلاند وتحدث مع مستشار عقاري أو تواصل مع وسيطك. تطبق الشروط والأحكام.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
2: شنط المدرسة، الدفاتر، الأقلام، العصاير، الفواكه، وجبات خفيفة. خلاص خلص أصنع.
3: زين، كم بيطلع الحساب؟
4: أبوي لا تشيل هم، موسم المدارس التعاونية الاتحاد هاي السنة غير، مزايا أكثر وتوفير أكثر، خصومات لين 50% على المواد الغذائية وكل احتياجات المدرسة، وجوائز يومية، لابتوبات، تابلت، ساعات ذكية، اشتراكات أندية رياضية وإقامات فندقية، وكل أسبوع فرصة تفوز بمليون نقطة تميز، وبعد عندك فرصة تفوز بسيارتين من سيارات جي تور تي وان.
5: تعاونية الاتحاد ما كنتوا قريبين منكم.
6: 25 عاما من التميز وجائزة صنعت تاريخ الإعلام العربي. تحتفي جائزة الإعلام العربي بيوبيلها الفضي بعد أكثر من 82 ألف مشاركة. رسخت الإبداع والاحترافية وكرمت أبرز الصحفيين والإعلاميين وصناع المحتوى من الخليج إلى المحيط. إذا كنت صاحب قصة تستحق أن تروى أو تجربة تستحق التكريم، فهذه فرصتك. سجل الآن وكن جزءا من الحدث ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي. للتسجيل زوروا dpc.org.ae.
7: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم المشهد الحالي في الشوارع والطرقات الرئيسية المؤدية لمدينة دبي. شارع الاتحاد عليه ازدحام مروري بالاتجاه إلى تقاطع الملا بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد الازدحام المروري بادي من عقب سيتي سنتر الزاهية في إمارة الشارقة وممتد بالاتجاه إلى ما قبل منطقة الإقصيص، من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة بالاتجاه إلى الجسر الأول. بالنسبة لشارع الإمارات العابر الحركة طبيعية وانسيابية بالاتجاهين، كما هو الحال على كل من شارع الشيخ زايد وشارع الخيل. نتمنى السلامة للجميع. هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، وربي حفظكم.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: أعود في تواصلي وياكم مستمعينا من خلال اللحظات الأخيرة عبر دانة الأثير 1009، ونوجه التحية الصباحية لكل اللي يسمعونا واللي متابعينا واللي منضمين إلينا. نذكركم بأن رحلة الطريق إلى حتى بالشراكة مع الوثبة بالتأمين الوثبة للتأمين عندهم حماية كاملة مع تأمين السيارات والصحة والمنازل والسفر والجتسكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. فتقدر تشتري تأمينك عبر موقعهم awnic.com، وأكيد تستفيد من هذه الأوفرز أو العروض المتوفرة واللي موجودة عند الوثبة للتأمين. ما ننسى أيضا الراعي الثاني جامعة حمدان الذكية، مستقبلكم على وتيرتكم، حيث تقدم لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية تعليم ذكي ومرن يناسب حياتكم وطموحاتكم، وبرامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني. أكثر من عقدين من الريادة في دبي وثقة مئات الآلاف من الدارسين. وتقدرون تتعرفون على هذه التفاصيل قبل انطلاقة خلونا نقول الفصل الدراسي والعام الدراسي الجديد. هذه كانت بعض تفاصيل اليوم من خلال اليوم الخامس للعمل عبر أوتو بالتعاون مع جزيرة ياس. اليوم تطرقنا لتفاصيل أن كيف في بعض الأحيان أزمة معينة ممكن يمر بها الإنسان في حياته وهي تكون كفيلة بخلونا نقول إحداث نقلة نوعية، مش بس على الصعيد الشخصي بل للعالم أجمع، وأيضا أكيد طبعا على الصعيد الشخصي للفلوس والثراء والغنى. وهني تكلمنا عن تطبيق ويز وكيف طلع هذا التطبيق وكيف غير حياة الكثيرين من مرتادي الطرقات. من بعد ذلك انتقلنا للحديث عن الإجازة المثالية اللي تقول فيها الدراسة أن إجازة 8 أيام هي المدة الكافية لتعديل المزاج. أعتقد نحن مختلفين شوية في هذا الموضوع، يمكن هناك من يتفق مع هذه الدراسة وتكفيه 8 أيام، وهناك من سيختلف معها اختلاف شرس وقوي جدا. وصولا إلى رحلة الطريق إلى حتى اللي إن شاء الله عما قريب تعرفون على تفاصيل المشاركة والتسجيل في هذه المسابقة، واللي إن شاء الله بنلتقي بمستمعينا تاريخ 12 سبتمبر 2026 بيصادف يوم السبت يعني ويكند، فإن شاء الله أشوفكم أنتوا أهاليكم في هاي اللحظات. تقبلوا تحياتي، استمريت تقريبا في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن. إلنا لقاه بس مش الأسبوع الجاي، إلنا لقاه في مفاجأة وايد حلوة اقترب موعدها، لن أفصح عنها حاليا، بس يمكن عبد الله يخبركم ويلمح ويعطيكم التفاصيل في تغطيته لبرنامج أوتو الأسبوع المقبل. أنا باخذ بريك، بعيش تجربة هاي الدراسة وبنشوف عاد الموضوع إذا ماشي ولا لا، صح ولا لا، برد والمزاج عالي ولا نص نص. سلام المهيري، have a nice weekend. هذا اللي نتمناه لكل مستمعين اللي يسمعونا. شكرا اللي تواصلوا ويانا واللي صبحوا علينا، ونتمنى لكم يوم سعيد وجميل وهابي ويكند لكم.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية. طموحي كبير ودي أحققه كله، فلا أحد يقول اجعل طموحك على قدك
2: على قدك،
1: فيا من تفاخر لي بجدك حافظك الله. هذا ما فعل جدي، فماذا فعل جدك؟
2: فماذا فعل جدك؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1-0-0-9.
4: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
5: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
6: اصطحبوا أبناءكم وامنحوهم لحظات من المتعة والخيال والقيم الأصيلة مع العرض المسرحي علمني جدي على خشبة مكتبة محمد بن راشد. نلتقي بكم يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الساعة 8 مساء. مسرحية علمني جدي من إنتاج صندوق الوطن، تأليف وأخراج الفنان عبد الله صالح. كونوا على الموعد، تغلق الستارة في الساعة 7:45. الحضور مجاني والدعوة عامة.

0: صمت بلا صورة. دعت وزارتا العدل والداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وجهات حكومية اتحادية عدة متعامليها إلى المساهمة الفاعلة في تطوير جودة الخدمات الحكومية، وذلك عبر منصاتها الرقمية.
1: شهد عام 2026 زخما في المبادرات والمشاريع الإنسانية الإماراتية، من الإغاثة العاجلة والاستجابة للأزمات إلى المشاريع التنموية المستدامة. ومن أبرز المبادرات حملة حد الحياة بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع حول العالم.
2: على الأرض حصدت شرطة دبي 51 جائزة في 2025، منها 12 عالمية، وتصنيف AAA+ في قوة سمعة الهوية المؤسسية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
3: أهلا بكم. تكفل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بعلاج الطفلة الأردنية كاتيا أبو سعود المصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي، وسيتم توفير العلاج للطفلة في مستشفى الجليلة بدبي. أكد قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اليوم إنجاز عملية دمج المؤسسات الكردية المدنية والعسكرية في إطار مؤسسات الدولة السورية بعد نحو 8 أشهر من توقيعه اتفاقا بهذا الصدد مع الرئيس أحمد الشرع. قالت وزارة العدل الأمريكية إن السلطات ألقت القبض على امرأة من ولاية نيويورك وجهت إليها اتهامات بالتخطيط لتنفيذ هجوم مستلهم من تنظيم داعش على مبنى الكابيتل وهو مقر حكومة الولاية في مدينة ألباني. أعلن المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل اليوم أن طائرة مستأجرة تشارتر على متنها 8 أشخاص تحطمت في منطقة نائية بغرب ألاسكا. أعلن مسؤول كندي كبير أن بلاده والولايات المتحدة قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق تجاري من شأنه أن يساعد في تخفيف الرسوم الجمركية والرسوم المضادة القائمة منذ أشهر. ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة غرق عبارة في بحيرة كاريبا في زيمبابوي إلى 97 قتيلا بعد انتشال جثتين إضافيتين يوم أمس، وكانت العبارة تحمل نحو 180 راكبا وبضائع، وهي حمولة تفوق الطاقة الاستيعابية الموصى بها بكثير. وفتحت الحكومة تحقيقا رسميا في هذه الحادثة التي تعد الآن الأسوأ من نوعها في تاريخ البلاد. لقي 51 شخصا غالبيتهم نساء وأطفال لقوا حتفهم اليوم إثر انقلاب قارب في نهر بولاية سوكوتو شمال غربي نيجيريا، وأكدت السلطات المحلية الحادثة التي تعزوها التقارير إلى تشغيل السفن في ظروف غير آمنة وحمولات زائدة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1-0-0-9
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرمك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيرهم نوصافه. لو كلها فوق الجبال تحوم، إن شافته ما تلتفت في غيره، وإن سامته قامت

الشوق في دبي مثل الشوق في لندن، لهلهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 40، المنامة 34، 37، الدوحة 31، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 33، 43، وأخيرا الرياض 29، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام، شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام، ونظرتك تسبق على مك القلوب. انت اللي دخلتني بحر الغرام، بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيدينك العوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر العوب. وجبينا مثل براق الغمام، أو قما شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد
3: صفر
1: صفر.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
1: اصطحبوا أبنائكم وامنحوهم لحظات من المتعة والخيال والقيم الأصيلة مع العرض المسرحي علمني جدي على خشبة مكتبة محمد بن راشد. نلتقي بكم يوم الاثنين الموافق 24 أغسطس الساعة 8 مساء. مسرحية علمني جدي من

0: إنتاج صندوق الوطن، تأليف وإخراج الفنان عبد الله صالح. كونوا على الموعد، تغلق الستارة في الساعة 7:45. الحضور مجاني والدعوة عامة.
1: الخليجية

0: بحماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير
0: أفراح. الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا درسوني لعين.
2: الجو جوكم.

0: أشعار فساق على الخليجية.
1: أشعار فساق على الخليجية.
2: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس منردية، كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي، وكم كسبت بطيب نية سوء نية، ناس من كثر المخادع ما توبي، وناس بيضان وصداقتها ندية، وناس نغلتني وناس أغلت جيوبي، وناس نطالع على كنها عمية، كل هذا والجروح تزيد صوبي، والمجامل والتملق والخطية ما يغير ضحكة الوجه الشحوبي، مد يمنى دوم ما هي موسمية، ودي إني أعطي المحتاج ثوبي، وأعطي ولنتظر رد العطية، مجمع العالم ولا أقول اسمعوبي، نفسي من إطراء خلق الله غنية، في بعض الأشياء أتقدم ونوبي، عن بني آدم جميع وعن بنية سجدة تغفر بها كل الذنوب، خير من عيش الحياة القاحلية، ويا مسولف بي على الطرق الكذوبي، عاقب الله من ظلم نفسنا برية، ويا صحيب الخير يمثبت طنوبي، النصيحة روح الإيمان القوية، الصحيح من العيوب اللي تشوبي، قولها في الوجه والنيها مطية، بارك الله في من أهداني عيوبي، واشكره جدا على هذه الهدية.
0: أشعار فساق على الخليجية.
1: أشعار فساق على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: صرت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار. وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
4: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع، وذلك في Arabian Center الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @Arabian Center.

0: صوت بلا صورة. دعت وزارتا العدل والداخلية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وجهات حكومية اتحادية عدة متعامليها إلى المساهمة الفاعلة في تطوير جودة الخدمات الحكومية، وذلك عبر منصاتها الرقمية.
1: شهد عام 2026 زخماً في المبادرات والمشاريع الإنسانية الإماراتية، من الإغاثة العاجلة والاستجابة للأزمات إلى المشاريع التنموية المستدامة. ومن أبرز المبادرات حملة حد الحياة بهدف إنقاذ 5 ملايين طفل من الجوع حول العالم.
2: على الأرض حصدت شرطة دبي 51 جائزة في 2025، منها 12 عالمية وتصنيف AAA+ في قوة سمعة الهوية المؤسسية.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: أهلا بكم. تستمر فعاليات مهرجان طريقك إلى اكتشاف أبوظبي في ساحة مانيجنايا بموسكو حتى 23 من أغسطس بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي وسفارة دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، وذلك ضمن برنامج صيف موسكو الذي أطلقه عمدة المدينة، ويتيح للجمهور التعرف على الثقافة الإماراتية وتراثها الغني. أعلن المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل اليوم أن طائرة مستأجرة تشارتر على متنها 8 أشخاص تحطمت في منطقة نائية بغرب ألاسكا. أعلن مسؤول كندي كبير أن بلاده والولايات المتحدة قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق تجاري من شأنه أن يساعد في تخفيف الرسوم الجمركية والرسوم المضادة القائمة منذ أشهر. ضرب زلزال قوي منطقة الأنديز في جنوب بيرو اليوم، فاهتزت أجزاء من تلك السلسلة الأطول في العالم، وتساقطت الصخور والأتربة على الطرق، وغادر السكان منازلهم إلى الشوارع دون تسجيل وفيات. وحدد المعهد الجيوفيزيائي البيروفي وقوع الهزة عند 1:01 بعد ظهر أمس بالتوقيت المحلي بقوة 7.2 وعلى عمق 108 كيلومترات. أعلنت الحكومة الكولومبية حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في 15 منطقة متضررة على خلفية الزلزال المدمر، وستمكن حالة الطوارئ الحكومة من جمع الأموال بسرعة أكبر لتقديم المساعدات الطارئة وتنفيذ أعمال إعادة الإعمار وإعادة تخصيص موارد الدولة. لقي 51 شخصا غالبيتهم نساء وأطفال حتفهم اليوم إثر انقلاب قارب في نهر بولاية سوكوتو شمال غربي نيجيريا، وأكدت السلطات المحلية الحادثة التي تعزوها التقارير إلى تشغيل السفن في ظروف غير آمنة وحمولات زائدة. ختام الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
2: اربح حتى 40,000 درهم معوي للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
1: 1009.
3: أنا ونيت يوم اللي يغدنا ونين اللي دعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.

بلوعتي وجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: العربية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح نزيف ولا لقينا دواله
2: عليهم صبر والصبر طول عسى أنا لكي صبري شفاعة
1: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيديك العود
0: كانت الأثير.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 34 37 الدوحة 31 38 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 33 43 وأخيرا الرياض 29 42
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: استريح شوي، استريح شوي، اسمعني ثواني، بعدها مسموح قول اللي تقوله. جيت لك والقلب ما هو بالمحاني، شف قبل وصلك سابقني وصوله، والله لولا الغلا ما جاك عاني. يا بعد منهم بكوله وضحكوله، عاشقك بحار وعيونك مواني، اخذني من الحزينة للخجولة، ابتسم خلني افضفض لك عشاني. الحكي غصت من عجز صوتي يطوله، تعقد حجاجك وتعقد لي لساني، والمطر يا غيم ضميان الهطولة، خاطري مكسور من قسوة زماني. وانت كنكياه وفعولك فعوله، تعتبرني شخص مغرور واناني، واعتبرك الكون في عرضه وطوله. اه لو تحس بجروح الاماني، كان ما تزعل علي بهالسهولة. حط عمرك يا بعد عمري مكاني، ولقيت قصور قول اللي تقوله، وانتبه سيد الغيد الغواني، التشره والمعاتب له اصوله، لا تساومني ولا تجرح كياني، كل شيء الا الكرامه والرجوله.
0: اشعار على الخليجية.
1: على الخليجية. اشعار
0: اشعار
1: على الخليجية.
3: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
4: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول، استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد، احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
5: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها، بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
6: الليلة غير أفراح وخير،
5: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء، هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
6: ما بيزعل ما بيحزن، يلا ترسولي العين.
7: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009، السبت 12 من سبتمبر.

0: ينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
1: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل علينا يظهر صدا عداوته.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يسوقني لمداعب الشعر سايق، واللي تساعدني عليه القريحة، والشعر للتاريخ مثل الوثائق، والكاتمة على العلوم الصحيحة، ما هي بتتعبني صعوب الطرايق، أجيد ترتيب الحروف الفصيحة، لو كل بيت يهزني في دقايق، جرحت شعار الظنون القبيحة، لكن روقها إذا كنت رايق، واستخطب اللي نادرات ومليحة، واللي ما عنده كتف للحلم الطايق، يصبر على جور السنين الشحيحة، يزرع أمل بين الضروع الدقايق، وأهل الأمل قلوبهم مستريحة، لو بينه وبين الطموحات عايق، يحاول بجهد العزيمة يزيحة، لقيت لي ضايق يسولف لضايق، وعطاه من بين النصايح نصيحة، لطاح قدرك من عيون الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة، ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
3: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من السابع حتى 23 من أغسطس يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع وذلك في Arabian Center الطابق الأرضي المدخل بي. تابعونا على انستغرام @Arabian Center.
1: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009 الخليجية، دانة الأثير.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك من تكون؟
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواك عندي.
2: كانت الاثير
0: وهو القنص والهجن واكون خيال، واسهر على فنجان بن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.

الحجر الغمت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. 1009

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 40، المنامة 34، 37، الدوحة 31، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 33، 43، وأخيرا الرياض 29، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب، كثر ما حنا فرحنا بك،
3: كثر ما حنا فرحنا بك.
2: قايد والدار تزيبه بين عربانك وقرابك، يوم تيف الدار لك هيبه، من محبتنا افتخرنا بك. دعوتي للباري مجيبه، الفرح والسعد يحضابك، نورت دنياك طريبه بين شبانك وشيبانك، مجبلات السعد توحيبه، ليبت هنابه وهنابك، زاهي الخد بعراجيبه، تحسب ان صبته وهو صادق.
0: اشعار في القمه
1: على الخليجيه
0: من فارس الحكمه.
1: جانب الاثير
4: 1-0-0-9 اجمل المنوعات الغنائيه.
5: يا راحه النفس
1: الأغاني الخليجية بدون توقف

0: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.
2: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
3: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: طرب.
1: ألقى مثلك لا نظرني،
2: عيونك آخر آمالي.
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم،
4: أتراها بكثرة العشاق، تحسه الدمع خلقة.

0: مستمعين الأعزاء، ننتقل الآن لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، فإلى هناك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك المودة تنير القلوب، والتوبة طريقا لمحو الذنوب، والذكرى سترا يخفي العيوب، والقرآن الكريم نهجا ينير الدروب. اللهم نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وخيرا جامعا ودعاء مستجابا. اللهم آمين. مشاهدينا، متابعينا، مستمعينا الكرام في كل مكان عبر جميع قنواتنا الفضائية والإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا النقل المباشر لخطبة وصلاة الجمعة من جامع مريم محمد أحمد الصوالح بمدينة خليفة بن زايد بإمارة رأس الخيمة. نحييكم في هذا النقل المباشر، وخطبة اليوم بعنوان مالك بن أنس رحمه الله. سيقدم الخطبة فضيلة الشيخ عبد الله علي الهاشمي، أما المؤذن محمد حديد الشحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الحمد لله، الحمد لله رب الأرض والسماء، جعل العلماء ورثة الأنبياء، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. قال جل في علاه: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أيها المؤمنون، في شهر ربيع الأول تهب علينا نسمات ذكرى مولد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فتزداد في القلوب محبته، وتحيا في النفوس سيرته، ويعظم فينا الاقتداء بهديه، عملاً بقول الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ومن صدق محبته وحسن الاعتناء بهديه صلى الله عليه وسلم أن نعرف قدر أولئك العلماء الأجلاء الذين وهبوا أعمارهم لخدمة حديثه صلى الله عليه وسلم. ومن أعلامهم الإمام مالك بن أنس رحمه الله، عالم المدينة المنورة الذي ملأ الأرض علما، وانتشر مذهبه شرقا وغربا، حتى قيل: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. ولد بالمدينة المنورة ونشأ في بيت كان للعلم منبعا، ولراغب الهدي النبوي موردا، فجده من علماء التابعين، ووالده وعماه من المحدثين. وأما أمه فكانت امرأة حصيفة تقدر العلم وتعرف أهله، فعندما جاءها مالك وهو صغير يستأذنها في طلب العلم، قالت له: تعال فالبس ثياب العلم. فألبسته أحسن الثياب، ثم قالت: اذهب فاكتب العلم، ووجهته إلى معينه الصافي ومصدره الموثوق، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وكان من أفقه أهل زمانه. وقالت له: تعلم من أدبه قبل علمه، فزكى بذلك خلقه، وترقى فهمه، وأقبل على طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ صغره، يبذل في سبيل ذلك جهده ويحفظ قدر معلمه. قال رحمه الله: كنت آتي نافعا نصف النهار وما تظلني الشجر من الشمس إلى خروجه، فإذا خرج أدعه ساعة ثم أسلم عليه وأقول له: كيف قال ابن عمر في كذا وكذا؟ فيجيبني. وقد أثمر إخلاصه وجده، فتمكن في عمله، وجلس للفتيا وله 21 سنة، بعد أن شهد له سبعون عالما من علماء أهل زمانه، وقصده طلبة العلم من الآفاق. عباد الله، لقد كان الإمام مالك رحمه الله يجل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم إجلال، ويتحرى الدقة في نقله، فإذا شك في حديث طرحه كله حرصا منه رحمه الله على دقة النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا جاءه طلاب الحديث دخل فاغتسل وتطيب ولبس أنفس ثيابه، فيخرج إليهم وعليه الخشوع، ويقول: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يقول: ما أحب لأحد أنعم الله عليه إلا أن يرى أثر نعمته عليه، وبخاصة أهل العلم إجلالا للعلم. ومن نصائحه لطلبة العلم قوله: حق على من طلب، حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، فمجلسه مجلس وقار وعلم لا جدال فيه. فهو القائل: الجدال في العلم يذهب بنور العلم من قلب العبد ويورث الضغائن. وكان يقول لطلابه: من رفع صوته عند حديث رسول الله فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويذكرهم بقول ربهم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا أيها المؤمنون، لقد كان الإمام مالك رحمه الله يدرك أن العلم والفتوى أمانة، ويعمل بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. سأله رجل عن مسألة فقال: لا أحسنها. فقال: سافرت إليك من بلد بعيد. قال: فأخبر قومك أني لا أحسنها. فتأملوا أمانته في الفتوى واستشعاره لمسؤوليتها، وتدبروا كيف كان يعلم طلابه الاستعانة بالله. فإذا سئل عن مسألة قال قبل أن يسمع السؤال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وعاش عمره مشغولا بالعلم وطاعة ربه، وملأ بهما نهاره وليله، وكان من أحسن الناس خلقا مع أهله وولده، ويقول: في ذلك مرضاة لربك ومثراة في مالك ومنسأة في أجلك. ولما حضرته الوفاة تشهد ثم قال: لله الأمر من قبل ومن بعد. وتوفي بالمدينة المنورة بالمدينة المنورة في مثل هذه الأيام من شهر ربيع الأول 79، ودفن بالبقيع جبار إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، فرحمه الله رحمة واسعة، وسائر الأئمة الأربعة. عاش وتعلم في وطنه، وأخذ العلم عن الثقات في وقته، ونفع الناس بعلمه، وعرف بجده واجتهاده وتحريه في العلم وتثبته واعتداله وتسامحه وسعة فقهه وإخلاصه وهيبته وتواضعه وخشيته. فخذ يا عبد الله بوصيته، إذ يقول: عليك بمجالسة من يزيد في علمك قوله ويدعوك لحال الآخرة فعله. واقرأ سيرته وتعلم فقهه واقتدي بهديه، واجتهد في طلب العلم من مؤسسات الوطن، ومن أراد الاستزادة فليسلك قنواتها الرسمية. فالعلم أمانة، وتحري مصدره أمان. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم إنا نسألك جوامع الخير ومعاقد البر وخزائن فضلك وساعة عفوك. اللهم أدم على دولة الإمارات عزها ونصرها واستقرارها وازدهارها وخيرها ورخاءها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكله عونا وسند، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلوا من فضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن برحمتك وغفرانك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قام.

استقيموا سووا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله.

والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف

الحميم فلا تطهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: كنا في نقل خارجي لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة. نعود الآن لمتابعة برامجنا.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 34 37 الدوحة 31 38 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 33 43 وأخيرا الرياض 29 42
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: سافر بعون الله وحفظه والأمان، من غير شوف ولا وداع باليدين، قلبي انذبح مرة وحبك من زمان، لا تذبحه لحظة وداعك مرتين. سافر بعون الله وحفظه والأمان، من غير شوف ولا وداع باليدين، قلبي انذبح مرة وحبك من زمان، لا تذبحه لحظة وداعك مرتين. سافر وخذ عيني معاك لأي مكان، وش لي في عين ما تشوفك يا الظنين، ومنتك بربك تواصلني عشان، لازم تطمن قلبي من حينا لحين، يلي لك في صدري شذا روح وكيان، ودي قبل ترحل أقول لك كلمتين، شوف انتهى الدنيا اش كثر فيها حنان، ما فيها شيء يملى غيابك والحنين، ما فيها شيء يملى غيابك والحنين.
0: أشعار على الخليجية.
3: على الخليجية.
1: أشعار
3: أشعار
1: على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: مفكر الريح يومي حطم أغصاني، إن عمري وراق بجروحي هي جروحي، وإن الندى يرتمي مشتاق لحظاني، يبوح لي بالغلا وبادله بوحي، وسمع أهلين يدفى البرد بلحاني. ولا انت يا ريح لا تسمع ولا توحي، عكرت صف الحياة ونومي الهاني، وخليت سري ما بين الناس مفضوحي، يلي ذبحني ضماك وزدت بجناني، يا معتلي عرش قلبي حاك من روحي، وشلون هانت عليك تسهر أجفاني، وتقفل على الوصل باب إن كان مفتوحي، وأنا ترى توني في الحب ممداني، مكان هذا معك يا خلي طموحي، سفرت والهم عقبك جاء ومساني، طيفك يدل الخفوق ويهدم أصروحي، بالله أنا بنشدك قلي من الجاني، هو غموضك أو انذنبي من وضوحي، خلاك تنسى الغلا وتحطم أغصاني، وتجي وترحل وأنا جروحي هي جروحي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: الخليجية دانة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساءكم مستمعين الأعزاء بكل خير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009، ومن خلال هذا اللقاء اللي يتواصل حتى الساعة 4 من عصر اليوم مع مجموعة منوعة من موضوعاتنا اللي تأتيكم على الهواء مباشرة. وفي لقاءنا في هذا اليوم إن شاء الله بنكون في مجموعة من البقرات المنوعة واللي تأتيكم على الهواء مباشرة. وفي ختام هذا الأسبوع إن شاء الله يكون ختام رائع ومميز للجميع، وكذلك أيضا يعني من خلال لقائنا إن شاء الله نتعرف على بعض المعلومات العلمية الصحية، كذلك أيضا في مواضيعنا الأسرية والتقنية ومن خلال هذا التواصل.

0: ووقفتنا الأولى في هذا اليوم ومن خلال لقائنا بتكون من خلال جرين تي.
1: جرين تي.

طيب وقفتنا الأولى هناك يعني في عدة تقارير علمية تحدث عن البطاطس بأنها تعتبر يعني هناك الملايين يوميا يتم تناولها خلال الكثير من الموائد في مختلف أنحاء العالم، ولكن السؤال اللي طرح من خلال العلماء في هذا الجانب، هل البطاطس يوميا هل هي صحية أم يعني فيها مخاطر صحية؟ فيا ترى هل تعتقد بأن تناول البطاطس يوميا هي من المسائل الصحية أو الغير صحية؟ مع اسمائكم عن طريق الاسمس على 4000 دول اتصالات وعلى الخليجية على 1009، واكتبوا لي اسمائكم من خلال مسجاتكم في هذا المساء، وسواء رسلتونا من خلال التطبيق أو من خلال المسجات. إذن في انتظار تواصلكم ومن خلال لقائنا في هذا اليوم، ويا ترى هل ترى بأن تناول البطاطا يوميا من الأشياء الصحية أو الغير صحية؟ في انتظار تواصلكم، يا مساء الخير.

0: جرين تي وعودي لمسجات مستمعينا. وعليكم السلام والرحمة يا أمل، ومساء الخير ونور السرور. وأقول أعتقد أن يعني تناول البطاطا يوميا غير صحي، ومنشوف يا ترى شو يقول العلم في هالموضوع بعد قليل من خلال تواصلكم في هذا المساء. يعني أكيد أن في بعض الأشياء أحيانا يعني تعتبر من الأشياء اللي الكثير من الأشخاص يعني خصوصا في المأكولات السريعة تصبح من اليوميات، ولكن شو تأثير ذلك؟ هذا اللي بنتعرف عليه إن شاء الله خلال هذه الساعة. أيضا ما يكون حديث عن حفل فرقة ميامي وميامي شو اللي بيكون إن شاء الله في كوكاكولا أرينا، وبيكون إن شاء الله تاريخ 29 من هذا الشهر، ونتعرف على التفاصيل إن شاء الله من خلال ساعتنا الأولى في هذا اليوم. توقف الآن مع حالة الطقس.
1: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 34 37 الدوحة 31 38 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 33 43 وأخيرا الرياض 29 42.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة.

0: لم تسيبك عقوبة واللي دهاني منك ما حد يقدر على علاج منك روحي معطوبة بشي بالأنفاس يحيا ويكبر ويموت بالأنفاس هذه عجوبة.
1: أشعار في القمة
2: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.
2: واحد صفر

0: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 من أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع، وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @Arabian Center.

سعود اللي مسجداتكم نهاية رقم 2 تقول سعد المستانسة وايد اني يعني مستويت ما احب يعني البطاط بشكل كبير نفس قبل خصوصا في المأكولات السريعة الحمد لله لان تقول يعني احيانا يكون زيادة الزيادة عن الحد ممكن تكون غير صحية. هو فعلا يعني تحضر البطاطس يوميا في موائد ملايين الأشخاص لكن الحكم على فائدتها الصحية لا يتوقف على نفس حبة البطاطس ولكن يرتبط بالكمية طريقة إعدادها ما يضاف إليها من دهون من ملح ومن صلصات. طبعا البطاطس المسلوقة أو المشوية يمكن أن تدخل ضمن نظام غذائي متوازن بينما تختلف الصورة عندما تقلى في الزيت أو تقدم مع إضافات ترفع محتواها من السعرات والدهون المشبعة والصوديوم. طبعا توفر البطاطس الكربوهيدرات اللي يستخدمها الجسم مصدر للطاقة تحتوي على البوتاسيوم فيتامين سي فيتامين بي وتحتوي أيضا على فيتامين بي 6 ومقدار من الألياف خصوصا عند تناولها بقشرتها بعد غسلها وطهيها جيدا. طبعا وفق يعني بعض البيانات الخاصة بالمكملات الغذائية توفر حبة البطاطس المتوسطة المشوية من دون القشرة نحو 610 ملي جرامات من البوتاسيوم. يحتاج الجسم إلى هذا المعدن لعمل الأعصاب والمحافظة على وظائف القلب محافظة على وظائف الكلى بصورة طبيعية. لكن ارتفاع محتوى البطاطس من البوتاسيوم يمكن أن يستدعي الحذر لدى بعض المصابين بأمراض الكلى أو من يتناولون أدوية تؤثر في مستويات البوتاسيوم. لذلك ينبغي لهؤلاء تحديد الكمية المناسبة بالتشاور مع الأطباء. طبعا أظهرت دراسة قادها باحثون في إحدى الكليات نشرت أن إحدى المجلات الطبية أن طريقة إعداد البطاطس ترتبط باختلاف واضح في النتائج الصحية. خلال الدراسة بيانات أكثر من 200 ألف شخص ضمن ثلاث دراسات طويلة الأمد سجلت خلالها تقريبا 22 ألف إلى 23 ألف إصابة بالسكري من النوع الثاني. وجد الباحثون أن تناول ثلاث حصص من البطاطس المقلية أسبوعيا ارتبط بزيادة مقدارها 20% في معدل الإصابة بالسكري يعني هي سبب مباشر وبالتالي من النوع الثاني. طبعا لم يرتبط تناول كمية مماثلة من البطاطس المسلوقة أو المشوية أو المهروسة بزيادة ذلك يعني من خلال يعني الدلالات الإحصائية. طبعا لا تعني هذه النتائج أن البطاطس المقلية تسبب السكري بصورة يعني بصورة مباشرة يعني هي السبب الوحيد ولكن من الأسباب المباشرة. دراسة قائمة على الملاحظة ولا تثبت علاقة سببية لكن تدعم أهمية النظر إلى طريقة الطهي إلى النمط الغذائي الكامل ليس إلى البطاطس باعتبارها مكون منفرد. باحثون وجدوا أن استبدال ثلاث حصص أسبوعية من البطاطس بالحبوب الكاملة ارتبط بانخفاض المعدل الإصابة بهذا المرض وكان الإنخفاض أكبر عند استبدال البطاطس المقلية تحديدا. طبعا الشبع لا يلغي حساب الكمية يمكن البطاطس المسلوقة أو المشوية أن تكون وجبة مشبعة خصوصا عند تناولها مع الخضروات ومصدر مناسب للبروتين لكن فائدتها تتغير عند قليها أو إضافة كميات كبيرة من الزبدة والقشطة والأجبان والصلصات الغنية بالملح والدهون. لذلك لا توجد يعني مسألة علمية واحدة أن تناول البطاطس يوميا صحي أو ضار للجميع لأن المسألة تعتمد على الحجم على الحرق أيضا حرق خلال اليوم قد تكون جزء من نظام متوازن ولكن يحتاج الإنسان للحذر وإلى السؤال عنها. الخلاصة في الموضوع المشكلة ليست في البطاطس وحدها هذه الخلاصة ولكن بل في صورة الطبق وما يحتويه وكيفية صناعته. فكلما اقترب إعدادها من شكلها الطبيعي وقل فيها الملح قلت فيها الدهون اللي هي من خلال القلي طبعا كانت خيار غذائي أفضل. وبالتالي أيضا هي نعرف أن مع زيادتها يمكن أن تسبب بعض المشكلات الصحية اللي ذكرناها. مستمرين في تواصلنا وعلى الخليجية على 1009 ومن خلال أيضا تواصلكم عبر السمس على 4000 بعد قليل سيكون لنا أيضا حديث عن موضوعنا التالي ومن خلال تواصلكم يا مساء الخير والسعادة.

0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير،
0: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

0: قبل لا ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
3: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز، اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: Events.
1: Events.
2: الرحلة مستمرة مع ميامي، ولكن هذه المرة أنتم الجزء الأهم فيها. ميامي شو في كوكاكولا أرينا، والذي ننتظره في كل عام والذي عشنا معه أجمل ذكرياتنا يعود إليكم بنسخته الثالثة المتجددة والمختلفة كليا هذا العام، والتي تحتفل بنبض ميامي الحقيقي. أنتم الجمهور، الجزء الأساسي في هذا العرض. واستعدوا لليلة موسيقية استعراضية لا تشبه أي ليلة أخرى، مليئة بالمفاجآت، اللحظات الفريدة التي لا تتكرر، مع توزيعات موسيقية جديدة إلى مسرح مبتكر، تجربة تفاعلية تشعركم وكأنكم في قلب الحدث، والعرض بأكمله مبني عليكم أنتم جمهور ميامي الوفي. واحجزوا تذاكركم الآن من خلال كوكاكولا أرينا، ومن خلال الموقع الإلكتروني لكوكاكولا أرينا، أو من خلال بلاتينيوم ليست وحفل فرقة ميامي الذي سيكون في 29 من هذا الشهر. الراعي الإعلامي لهذا الحفل الخليجية 1-0-0.
1: الخليجية

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل، قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وأنا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل، على الجبابر لعرفوا قساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل، مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل، فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خلي الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل، يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل، ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: التأخير لجميع الأهالي. هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.
1: اصطحبوا أبناءكم وامنحوهم لحظات من المتعة والخيال والقيم الأصيلة مع العرض المسرحي علمني جدي على خشبة مكتبة محمد بن راشد. نلتقي بكم يوم الاثنين الموافق 24 من أغسطس الساعة 8 مساء. مسرحية علمني جدي من إنتاج صندوق الوطن، تأليف وأخراج الفنان عبد الله صالح. كونوا على الموعد، تغلق الستارة في الساعة 7:45. الحضور مجاني والدعوة عامة.

0: الخليجية، والساعة الحين 3 الظهر.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الجو جوكم على

0: بيتي ساعتي.
1: بيتي ساعتي وأعود لمستمعينا في ساعتنا الثانية وأيضا من خلال تواصلكم في هذا المساء ومن خلال مسجاتكم اللي تصلنا عبر 4000. لا شك بأن هناك أشياء هي سبب من أسباب البهجة، سبب من أسباب السعادة في حياة كل منا، وكل إنسان يعرف ما هو الشيء الذي يسبب له السعادة، ما هو الشيء الذي يمكن أن يمر معه الوقت سريعا فلا تشعر بالملل، ما هو الشيء الذي يمكن أن تشعر بالسعادة، سواء هوايات، أعمال يمكن أن يقوم بها الإنسان، مناظر خلابة يمكن أن يشاهدها، كثير من الأشياء المهمة في حياتنا اللي تعتبر واحدة من الأشياء السعيدة أو اللحظات السعيدة في حياة كل منا. ولكن اليوم بما نحن اقترب من إجازة نهاية الأسبوع وكيف يمكن أن تبني سعادتك في إجازة نهاية الأسبوع، سؤالي للمستمعين اليوم، يا ترى ما هو مصدر السعادة في حياتك؟ ما هو الشيء الذي يعتبر واحد من أهم مصادر السعادة في حياتك؟ مع اسمعكم عن طريق السمس على 4000 بيكون خاتمة موضوعاتنا في هذا الأسبوع، ونشوف يا ترى مستمعينا ما هو الشيء اللي فعلا تعتقد بأنه واحد من أهم مصادر السعادة في حياتك.

0: بيتي ساعتي.
1: إذن أكثر الأشياء اللي تعتبر مصادر السعادة في حياتنا, يعني في لايف ستايل اللي ممكن الإنسان يعيشه خلال اليوم, هناك كثير من الأشياء المهمة واللي ممكن تعتبر هي أشياء مؤثرة في سعادة الإنسان. ويا ترى ما هي؟ أمل تقول دائما مع من تقضي وقتك ونوعية المحتوى الذي تتحدث فيه تشعر بأن الروح ليس أنت, وإنما الروح هي التي تحس أو تشعر بأن الوقت ممتع, ويقولون أحيانا quality time. فبالتالي تقول الاستقرار والسكون والبهجة هي من الأشياء اللي ممكن يعني تجعل الإنسان سعيد. ضحكات الأطفال ومن تحمل لهم المودة عندما يكونون هم سبب من أسباب البهجة والسعادة, فتجد أن ضحكات الأطفال الصادقة فعلا هي سبب من هذه الأسباب. طيب نشوف المزيد من مسجاتكم. ما هو أكثر شيء أو الأشياء اللي تعتبر مصادر السعادة في حياتك؟
0: هو الخليج, هو الخليج على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية, وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي, ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 34 37 الدوحة 31 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37, أما الكويت 33 43, وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تناديك رغبات المقابيل من الأرض وانت بالمجرة، تهادي على غصن من الليل وتمادي على القلب ومقرة. ترى كل هالدنيا تساهيل ما دام اننا بنعيش مرة، تل الدين وتزين التعاليل، تصدين وتصد المسرة، وناديك ودموعي هماليل وفي الصدر تنهيده وحرة. أحبك وما للحب تأويل، ولا شفت منك إلا المضرة، وتمونين يا ريم المكاحيل على القلب في خيره وشره. إذا جيتي أستاهلك بالحيل، وإذا كان ما تبغين حره.

0: الجفن والطيح قرة رسالة وغفران وتباجيل وأنا لا زناد ولا معرة.
1: أشعار
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
5: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
6: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى و1000 نقطة بعد الثانية و2000 نقطة بعد الثالثة و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: بيتي سعادتي.
1: أعود إلى مسيداتكم، ودائما تقول المساعدة عندي، دائما تقول أمل أحب المساعدة، أحب هذه المسألة، وتقول تعرف يعني دائما أحاول أشغل نفسي في هذه الأمور، الأشياء اللي أستطيع أن أساعد فيها الآخرين، وتقول بعض الأشياء اللي أحيانا ما تقدر تسويها إلا في إجازة نهاية الأسبوع، والاستعداد بدأ عندي لإجازة نهاية الأسبوع لهذه الأشياء. شكرا لك يا أمل، وأيضا كذلك كل المستمعين تواصلوا من خلال مسجاتهم في هذا المساء. تتنوع مصادر السعادة بين عدة جوانب نفسية اجتماعية جسدية، تشمل العلاقات الاجتماعية القوية مع الأهل مع الأصدقاء، الشعور بالرضا، القناعة الداخلية، الرياضة اللي ممكن أن تساعدنا في أن نكون دائما أفضل، إضافة إلى العادات الصحية التي تجعل الإنسان دائما قادر على أن يبني الفرح والراحة في حياته. من أكثر هذه الجوانب شعور الإنسان بالرضا، تقبل واقع الحياة، محاولة أن يكون لديه المرونة في التعامل مع الحاضر والتخطيط الجيد للمستقبل، الشعور بالامتنان وشكر النعم الكثيرة اليومية التي يمتلكها الإنسان، امتلاك أهداف واضحة وأن يكون لدى الإنسان هدف وغاية في الحياة، شعور الإنسان براحة البال أو الوصول إلى على الأقل إلى جزء منها. هذا الجانب أو هذه الجوانب تشمل الجوانب النفسية والداخلية. طيب، الجوانب الأخرى هي الجوانب الاجتماعية، هي أن تقضي وقت ممتع مع العائلة والأحباء، بناء صداقات قوية ومتبادلة، مساعدة الآخرين، وأن تكون أنت مصدر من مصادر مساعدة الآخرين، وأن تجعل هذا الشيء من الأسس التي تبني عليها حياتك. الجوانب الصحية والبدنية، ممارسة تمارين رياضية بانتظام حتى تحسن المزاج وتكون أيضا إنسان صحي، الاستمتاع بالطبيعة والهواء الطلق، والاهتمام بالهوايات المفضلة في أوقات الفراغ خصوصا في إجازات نهاية الأسبوع. هذه الجوانب هي من الجوانب التي تجعل الإنسان فعلا يعيش حياة سعيدة وقادر على أن يبني الحياة السعيدة. الكثير من الأسباب في حياتنا تجعل حياتنا بهذه الطريقة، ولكن على الإنسان أن يبدأ ويقول فعلا سأبدأ بأن تكون مصادر السعادة في حياتي، وأن تبنيها في كل يوم، وأن تشعر من خلالها فعلا بأنك قادر على أن تبني يوم مميز وأيام مميزة وإجازة نهاية أسبوع رائع وتكون في قمة الروعة. ولذلك اجعلها دائما من الأسس في حياتك اللي تجعل فعلا كل يوم من هذه الأيام سواء في الإجازة أو حتى في غير الإجازة هي أيام سعيدة فيها الكثير من إبداعاتك وفيها الكثير من صناعة السعادة في حياتك.

0: الخليجية 1009.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي، مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد، احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع، وذلك في أريبيان سنتر الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @arabiancenter.

0: Events.
1: Events.
2: الرحلة مستمرة مع ميامي، ولكن هذه المرة أنتم الجزء الأهم فيها. ميامي شو في كوكاكولا أرينا، والذي ننتظره في كل عام والذي عشنا معه أجمل ذكرياتنا، يعود إليكم بنسخته الثالثة المتجددة والمختلفة كليا هذا العام، والتي تحتفل بنبض ميامي الحقيقي. أنتم الجمهور، الجزء الأساسي في هذا العرض. واستعدوا لليلة موسيقية استعراضية لا تشبه أي ليلة أخرى، مليئة بالمفاجآت، اللحظات الفريدة التي لا تتكرر، مع توزيعات موسيقية جديدة إلى مسرح مبتكر، تجربة تفاعلية تشعركم وكأنكم في قلب الحدث، والعرض بأكمله مبني عليكم أنتم جمهور ميامي الوفي. واحجزوا تذاكركم الآن من خلال كوكاكولا أرينا، ومن خلال الموقع الإلكتروني لكوكاكولا أرينا، أو من خلال بلاتينيوم ليست، وحفل فرقة ميامي الذي سيكون في 29 من هذا الشهر. الراعي الإعلامي لهذا الحفل الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله، في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان وميله، وفي نهايتها على غدر الأحبة. خصت إنني متعاطف جدا وأنا أدعي له، إنما من يجهل تاريخ يحضر، إنما من يجهل تاريخ يحضر، حصة من يدرس منهج التاريخ وليحكي له. المحبة في قلوبه للمحبها شصت، لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة، واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت. خذ مثالنا واضح معقول، ما يبغي له غير انك تستمع كأنك علي تتنصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة، يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت. الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيله، لا تقول شلون قصت، قول وش لها قصت. ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله، يدحر التحليل ناس للعلوم اختصت. وكان تبغي تفهم الواقع مثله، فهمي له اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت. اسأله للعلم والجاهل ما عندها حيلة، الشريعة في وصاياها بذلك وصت. جاهر الدية في رسالة واضحة من نيله، وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت. الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله، والجروح اللي ورا حب الضلوع رصت.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: أجمل المنوعات.

الأغاني الخليجية على دانة الأديب. رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق جي اي حتى فورت الفخم. افطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق جي اي ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين جامعة حمدان بن محمد الذكية وليباس من الغرير. رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: الجوجوكم على الخليجية 1009.

0: أربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: شورت كات على الخليجية. يا مساء الخير ومساء الويكند لكل متابعينا عبر أثير الخليجية 1009. تواصلنا مستمر من هذه اللحظات ولمدة ساعتين، ناخذكم إلى فقرات مختلفة وأماكن كذلك موجودة في دولة الإمارات ممكن تستمتعون بوقاتكم فيها. دائما نحن مع انطلاقة الويكند نركز على أبرز الأماكن والفعاليات اللي تقام وستقام إن شاء الله خلال الأيام القليلة المقبلة واللي ممكن تستمتعون بوقاتكم فيها. والبداية من هذه الفعالية اللي ستنتهي بعد يومين، تتواصل الأجواء الاحتفالية والأجواء الصيفية الممتعة في عالم مدهش مع المزيد من التجارب اللي يمكن للعائلات الاستمتاع بها قبل ختام الدورة 27 من أكبر وجهة ترفيهية تعليمية داخلية في المنطقة تاريخ 23 من هذا الشهر. عالم مدهش يستقبل زواره في قاعات الشيخ سعيد رقم 1 ورقم 3 في مركز دبي التجاري العالمي، ويجمع تحت سقف واحد أكثر من 130 لعبة وتجربة ترفيهية وألعاب الأركيد إلى جانب العروض الحية والأنشطة التفاعلية. بالإضافة لذلك هناك مجموعة واسعة من خيارات الطعام بما يلائم الزوار من مختلف الأعمار. يعني مع تبقي أيام قليلة على ختام الموسم، لا تزال أمام العائلات فرصة للاستمتاع بالألعاب والعروض والتجارب المتنوعة اللي رسخت مكانة عالم مدهش كواحدة من الوجهات الصيفية المفضلة في مدينة دبي. هذه واحدة من الفعاليات الصيفية، وهناك الكثير من الفعاليات الصيفية اللي بنعيشها خلال الأيام الجاية وتحديدا خلال عطلة نهاية الأسبوع. فإذا ما عندكم مخطط وما بعارفين وين وكيف تقضون عطلة نهاية الأسبوع، عندي لكم الجدول، التفاصيل إن شاء الله خلال برنامجنا ومن خلال شورت كات. يا مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة. نسمع وياكم في هذه اللحظات محطة غنائية صيفية بامتياز.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 34 37 الدوحة 31 38 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 33 43 وأخيرا الرياض 29 42
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات شورت كات على الخليجية.
3: قصتنا مع الأسماء قصة قد تكون مختلفة بالنسبة لكل واحد منا، يعني مثلا بعض الناس بين أهلهم وبين الأشخاص المقربين المقربين جدا لهم اسم، ولكن رسميا في الأوراق الرسمية وفي الجواز اسمهم مختلف تماما. ما أدري إذا حد منكم كذي ولا لا، يعني مثلا عندنا حد في العائلة اسمه محمد، ولكن المتعارف عليه بيننا كلنا نسميه حمدان، فنحس إنه يعني يوم يوم يوم يقولون اسمه محمد فنتلخبط نحن أي محمد فيهم، ولكن عشان ميزة مسمينا حمدان. عموما سؤالي يقول شو اللي يميز اسمك؟ شو أكثر شيء تحبه في اسمك؟ هذا السؤال موجه للجميع، وبيكون سؤالنا المبدئي والتمهيدي لموضوعنا التالي وموضوع تغيير الأسماء كذلك. سواء اسمكم مثل ما هو أو يعني اسمكم متغير، يعني مثل ما ذكرنا بين الأهل والأصدقاء اسم، وفي الأوراق الرسمية والمستندات الرسمية لكم اسم آخر. عموما سواء كنتوا تذيه أو اسمكم واحد ما تغير، سؤالي يقول شو أكثر شيء يميز اسمك؟ هل مثلا اللي يميز اسمك معناه؟ هل مثلا اسمك يحمل نغمة جميلة لفظا، يعني اسم جميل مثلا خلنا نقول سهل في اللفظ، اسم غير شائع غير متداول، أو يمكن اسمك مميز لأنه على اسم شخصية بارزة في المجتمع أو هذه الشخصية معروفة عالميا. اليوم حابين كل واحد منكم يكشف جانب من اسمه تحديدا، وسؤالي يقول شو الشيء اللي يميز اسمك أو أنت تشوف اسمك مميز لأجل هذا الشيء. مثلا إذا سألتوني أنا هالسؤال بقولكم والله اسمي حلو، السورة الوحيدة في القرآن اللي تحمل اسم أنثى، واسمي يبدأ بحرف الميم وينتهي بحرف الميم، والأهم أنه رباعي الحروف سهل في اللفظ، واعتقد موجود إذا ما قلنا في كل البيوت ولكن في أغلب البيوت عندنا في الإمارات. فأنتم مستمعينا شو أكثر شيء يميز أساميكم؟

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة الصبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي ضليب أصحي على الحيرة ونام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاك سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبي.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: بأضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق JA حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق JA ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.

0: dpc.org.ae.
1: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة. سؤالي يقول: نتكلم اليوم عن أساميكم، شو أكثر شيء يميز اسمك؟ اسمك ليش تشوفه جميل؟ هذا إذا كنت تشوفه جميل. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك وسائل التواصل الأخرى.

0: شيء واحد شيء واحد شيء واحد شيء واحد.
1: نرجع إلى عالم الأسماء ونطلب من مستمعين يخبرونا عن أساميهم.

0: اسمك جميل، تشوفه جميل، هل مقتنع باسمك؟ والسؤال الأهم، شو اللي يميز اسمك؟ يعني هل اللي يميز اسمك معناه لفظاً، خلنا نقول يعتبر سهل في اللفظ، أو يمكن مسمينك على شخصية مميزة يعني محلية أو عالمية. عموماً اليوم حابين نتعرف على جانب من شخصياتكم، مو بشخصياتكم ولكن أساميكم. البداية من مستمعتنا أمل تقول مساء الخير والسعادة والأمل يا مريم. تقول اسمي أمل في المدرسة إلين المرحلة الإعدادية، ولكن آمال كتابة، تقول كان هذا الاسم اللي دارج بين المدرسات، وتقول يمكن لأنه المدرسات كانوا كنا نتعامل مع مدرسات من مصر وعندهم أمل بالجمع يعني آمال. تقول الحين البعض يوم تواصل ياهم يزقروني آمال، تقول بس أحب أو أفضل اسم أمل أكثر. أمل أو آمال المعنى واحد، وأمل وآمال كلهم حلوين. هزاع مساك الله بالنور، أيضا رسالة من مستمعنا سيف يقول اسمي جميل ويمثل شخصيتي. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول نعم اسمي جميل ويعتبر يحمل معنى جميل. منصور تحياتنا لك، وإن شاء الله يكون لك من اسمك نصيب. أيضا مساك الله بالنور مستمعتنا ريم تقول اسمي مكون من 3 حروف، لفظا جميل وكذلك معنى هذا الاسم أيضا جميل. تقول أمل اسمي جميل وأحبه، يعني يأتي بمعنى التفاؤل، الصبر، الترقب، الرجاء، انتظار الفرج، ودائما هناك أمل. كلمة الأمل بحد ذاتها تحمل الكثير من التفاؤل، وتضيف التفاؤل لحياتنا دائما مهما ساءت الظروف، لازم يكون في داخلنا أمل، أمل بأن القادم سيكون أجمل وأفضل. هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا، راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم. سؤالي في فقرة شيء واحد، أباكم تعطوني شيء واحد يميز اسمكم، والشيء اللي يعتبر أكثر شيء تحبونه في أساميكم.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: في هذه الأثناء جميع الطرقات الرئيسية في مدينة دبي تشهد انسيابية في حركة السير، ورافقتكم السلامة.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال NPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: شيء واحد
1: يميز أساميكم. خلونا نشوف المشاركات والرسائل الأخيرة اللي وصلتنا. أمل تقول: نعم صدقا أحب اسمي، وأنا أشوفه مكون من 7 حروف مع أن اسم أمل، ولكن إذا جمعت أمل أحمد فبنشوفه من 7 حروف. تحية لك أمل. أيضا أحد المتابعين يقول: اسمي محمد ويكفي أنه من خير الأسماء. نعم صحيح، من خير الأسماء، لأنه يأتي من الحمد، الحمد لله دائما وأبدا. أيضا مشاركة وصلتنا رائعة من إحدى المستمعات تقول: مساكم سعادة، في مثل يقول: كل له من اسمه نصيب، أي الاسم يؤثر على الشخص. أما عن اسمي فهو هند، وهو اسم قديم الكثير يعرف أنه نسبة إلى السيف المصنوع في الهند، كذلك اسم مهند، ولكن عند العرب هند تعني 100 من النوق البيض، وهي نادرة في الجزيرة العربية، لذلك كانت النوق البيض من أغلى المهور اللي تقدم. فحين يقال المهر هند من الإبل، فهذا يدل على مكانة المرأة وكذلك الشخص اللي تقدم لها. وإن شاء الله يكون لتش من اسمك نصيب يا هند، يعتبر من أجمل الأسماء. أنزين، من عالم الأسماء إلى فقرة ويكند، نتعرف على التفاصيل من خلال فقرتنا التالية، وكذلك ننتقل إلى موضوعنا القادم.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: تحبني ولا تحب الدراهم؟ اختار لك وحدة علشان ما اضيع علاقة ما تنبني بالتفاهم، حتى تحت نور القمر يمكن تميع. تراها للحب الحقيقي، تراهم مشجعين احساسهم دون تشجيع. صغيرهم يدري بقيمة غلاهم، لا يمكن تحصله معروض للبيع. مزروع في قلبي غلاك وعساهم، فدوى لبستانك وحصد المزاريع. مداك ما يشبه في عيني مداهم، يا ظبي يلي مرتعك في المرابيع. إذا زماني ما نصفني وذاهم، يبغونني أنثر دموع التواديع. للحين بعده ما وصل مستواهم، المستوى شقر الحرار المطاليع. صغار وعيوني لا يمكن تراهم، ما هي تشوف إلا النجوم الملاميع. البحر ولا الموت أنا كلاهم، أغرقهم وأحذفهم اليابس الريع. إلا إذا شفتك معاهم مساهم، كنك تقطع قلب مغليك تقطيع. لك محتوى يطغى على محتواهم، ويزيدني شوق ومحبها وتلويع. انت القمر والشمس ولا حداهم، انت الورود اليانعة والينابيع. أهل الحروب اجر لجلك حداهم، وأهل الطرب تعزف لك اللحن تنويع. ولا تقيا موحدين اندعاهم، يحفظك ربي من عيون المقاليع. فرع وعلم هالبنات شبلاهم، أحبابك الموتى يا سيد المفاريع. في أرضهم جنة نجم في سماهم، إذا عته للحسن وصوفك الذيع. من دون ما تطلع تراك حلاهم، وإذا طلعت تصدع الناس تصديع. لكن لا تبعد بفكرك معاهم، لا الوصل يشرونه ولا الشوق للبيع. لو كل حاجة تنشر بالدراهم، كان اشتريت العمر قدام ما يضيع. كان اشتريت العمر قدام ما يضيع.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الخليجية 1009.
4: روائع عمان بانتظاركم مع دناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار، أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 دناتا أو زوروا فرع دناتا للسفريات الأقرب إليكم.
5: داناتا خيرات أبكى.
6: احتفلوا معنا بموسم العودة للمدرسة في أجواء فريج الأصيلة من 7 حتى 23 أغسطس، يوميا من 3 عصرا حتى 10 ليلا. انضموا إلينا واستمتعوا بالورش الإبداعية ومنطقة الألغاز ومهمة جواز الفريج مع فرص التصوير والهدايا المميزة. التقوا بشخصيات فريج كل جمعة وسبت كل ساعة من 4 حتى 9 مساء. الدخول مجاني للجميع، وذلك في Arabian Center الطابق الأرضي المدخل B. تابعونا على انستغرام @Arabian Center.

0: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
1: يا راحة النفس ومرادي ويا عنسي اللي أتبهى
2: الأغاني الخليجية بدون توقف.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: ويكند. جميل أن يرجع الإنسان لطفولته وذكريات عاشها واسخت في ذهنه أجمل وأروع اللحظات. ويمكن من أبرز الأشياء اللي تخلينا نرجع لهذه الأيام الجميلة المسلسلات الكرتونية اللي فعلا يعني أثرت فينا بشكل كبير، وعشنا مع شخصياتها ومع المسلسلات الكرتونية اللي تابعناها لحظات فيها مشاعر متضاربة. عشنا لحظات تحدي، عشنا لحظات فرح، حزن، تعاطف. طبعا تغيرت هذه المشاعر بتغير الشخصيات اللي تابعناها في طفولتنا. هذا بالضبط اللي بتعيشونه مع حفل طارق ومحمد العربي اللي بيقدموا لكم حفل مباشر ضمن مهرجان بيت ذا هيت في موسمه الخامس في مركز دبي التجاري العالمي. متى؟ تاريخ 23 من هذا الشهر، يعني يوم الأحد. وبيقدموا لكم باقة من أجمل أغاني الطفولة وذكريات سبيس تون. بإمكانكم شراء التذاكر من خلال موقع platinumlist.net. نذكركم بأن الحفل إن شاء الله سيقام تاريخ 23 من هذا الشهر يوم الأحد في مركز دبي التجاري العالمي. نقول مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. وهالمرة سؤالنا في حصة الجغرافيا، أباكم تعطوني اسم دولة أو اسم مدينة تبدأ بحرف الراء. هل من دولة أو مدينة سواء زرتوها أو ما زرتوها؟ إذا كانت في دولة الإمارات، في الوطن العربي أو في العالم أجمع، خطرت على بالكم في هذه اللحظات ولكن تبدأ بحرف الراء؟ خبرونا عن أبرز هذه المدن وكذلك الدول على رقم الاسمس 4000. نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. الغريب في الموضوع اليوم عدنا في فقرة اسم على مسمى، موقع لا هو مدينة ولا هو دولة. التفاصيل إن شاء الله في الدقائق الجاية. هنقول مساء الخير والسعادة لكل متابعينا. نرجع وياكم مع بداية ساعتنا الثانية، فخلكم على تواصل من خلال شورت كات.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 40، المنامة 34، 37، الدوحة 31، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 33، 43، وأخيرا الرياض 29، 42.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
3: يا مساء الخير لكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات، وطلبنا منكم طبعا من خلال معلوماتكم في الجغرافيا وكذلك الدول والمدن بشكل عام، طلبنا منكم تعطونا اسم دولة أو مدينة تبدأ بحرف الراء. خلونا نشوف أبرز المدن وكذلك الدول اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. شيخة الظاهري مساك الله بالنور يا شيخة، هتقول روما، رومانيا. نعم، هالرسالة وصلتنا من مستمعنا محروس، تحياتنا لك. أيضا رسالة من أحد المتابعين يقول روسيا، أيضا تحياتنا ليوسف. يوسف يقول راس الخيمة. هل من أسماء لمدن وكذلك خلنا نقول دول تبدأ بحرف الراء؟ خبرونا عن هذه الدول سواء زرتوها أو ما زرتوها، مثل ما قلنا تبدأ بحرف الراء. إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. بعد شوي ولكل محبي القصايد بنكون ياكم مع الشاعرة قمرة وقصيدة بعنوان توقيت. أما الحين نترككم مع الفنان فؤاد عبد الواحد مهما قلت على الخليجية 1009، ومن خلال ساعتنا الثانية من شورت كات.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية. بلا توقيت
2: بلا توقيت،
1: هذه عادتك يا روعة التوقيت، تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت، يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي. أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت، رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي. يبارك ساعتك ربك، مليت الكون ساعة جيت، أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي.
2: وجودك وترك الباقي،
1: تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت. أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي، تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت، أنا أكبر حظ عن غيري
2: جدير بحبك الراقي.
1: حبيبي للمسافة جرم في حالي، كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي.
2: وميثاقي
0: أشعار
1: على الخليجية. مستقبلكم على وتيرتكم. تقدم لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية تعليم ذكي ومرن يناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس الماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني. أكثر من عقدين من الريادة في مدينة دبي وثقة مئات الآلاف من الدارسين. اعرفوا المزيد
3: مع فورد الجديدة. مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تيريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق شروط.
4: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
5: داناتا خيرات أبكى.
6: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
7: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة فوتكم. احجزوا الآن حصريا عبر yasisland.com.
1: اليوم نبحث إياكم عن دولة أو مدينة تبدأ بحرف الراء، سواء موجودة عندنا في دولة الإمارات خارج حدود الدولة، أو تتبع أي إمارة، أو خلنا نقول أي دولة من دول العالم في أي قارة من قارات العالم. على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، أيضا من خلال تطبيق إكس آت الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. دولة أو مدينة تبدأ بحرف الراء.

0: Take Sheikh Zayed Road. Go from Al Sukaim Road. Exit Al Falik Street. Take Al Wasl Exit.
1: اسم علم سمع. حيا الله كل مستمعينا وكل من انضم للتواصل والمتابعة. اليوم طلبنا منكم تعطونا أسماء مدن أو دول تتبع أي قارة من قارات العالم تبدأ بحرف الراء. عندنا رسالة من أحد المتابعين يقول رومانيا، أيضا اللي يقول روسيا، روما أيضا وصلتنا رسالة من أحد المتابعين محروس، يسعد مساك مرة ثانية، حياك الله. حيا الله كل مستمعين من مواطنين، من مقيمين، من زوار، أكيد نحن نسعد بوجودكم معنا وكذلك نسعد بتواصلكم معنا من خلال مختلف برامج الخليجية. إنزين، اليوم في فقرة اسم على مسمى اخترنا لكم موقع يبدأ بحرف الراء، ومثل ما قلنا قبل شوي لا هو دولة ولا مدينة، رأس العواصف ورأس الرجاء الصالح يرجعون إلى نفس الموقع. هو لسان بحري يقع على الساحل الجنوبي الغربي لقارة أفريقيا وتحديدا في دولة جنوب أفريقيا. اكتشفه المستكشف البحري بارتولوميو دياز في 1488 وسماه رأس العواصف. أما اسم رأس الرجاء الصالح سمي

0: بهذا الاسم لأن ملك البرتغال جون الثاني أطلق عليه هذا الاسم ليبعث الأمل في إيجاد طريق بحري جديد إلى الهند ولتغيير اسمها القديم اللي كان رأس العواصف اللي أذاق البحارة الخوف والصعاب وذلك بسبب شدة الأمواج والرياح القوية. فخاف الملك جون الثاني أن يبتعد البحارة عن هذا الطريق بسبب الاسم المخيف، لذلك حول الاسم من رأس العواصف إلى رأس الرجاء الصالح. مساء الخير والسعادة لكل من انضم للتواصل والمتابعة. محروس ما شاء الله عليك، محروس من العين. بعث لنا بكذا اسم يبدأ بحرف الراء، وخلنا نقول اسم دول تبدأ بحرف الراء، منها أيضا روسيا ورواندا ورومانيا. أيضا تحياتنا لكل متابعينا في هذه اللحظات. ننتقل إياكم إلى هذه المحطة الغنائية من إبداعات فزاع وبصوت الفنان محمد عبده، أدب على الخليجية 1009.
1: اللادمي لو ان دمعه عشب كان انكبت عليه رعيان الحلاله للنفل، والعندب لكنها دمعه ناستها الجفون وصبت على الخدود وجرحت قلب الضلوع الحدن.

0: بحماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير، أفراح.
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا درسولي العين.
2: الخليجية دانت الأثير 1009.
3: الوثبة للتأمين، حماية كاملة مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجتسكي وتأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتر تأمينك الآن عبر الموقع الإلكتروني awnic.com. الوثبة للتأمين.
0: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير،
4: أفراح.
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس.
1: يوم غنوا ويانا،
0: كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بيزعل ما بيحزن، يلا درسولي العين.
5: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، أفرست، تروس أو تريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق. فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات وبريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق شروط.

0: ويكند. نختم بفعالية رياضية تقام هذه الأيام وستنتهي تاريخ 25 من هذا الشهر، ممكن تشاركون فيها من خلال الأيام الأخيرة للفعالية اللي تقام في مركز دبي التجاري العالمي عالم دبي للرياضة. توفر هذه الفعالية للمقيمين والزوار فرصة اتباع أسلوب حياة أكثر نشاطا خلال أشهر الصيف في وحدة من أكبر الوجهات الرياضية الداخلية في المنطقة، وتقام الفعالية في موقع مكيف يضم مرافق متخصصة ممكن تمارسون فيها مختلف الرياضات أبرزها كرة القدم، كرة السلة، الريشة الطائرة، التنس وغيرها من الرياضات المختلفة. أيضا بإمكان الزوار استئجار ملاعب كاملة لخوض مباريات ودية مع أصدقائهم أو الانضمام إلى أكاديمية رياضية لتحسين مهاراتهم. عالم دبي للرياضة، هذه الفعالية مستمرة حتى 25 من هذا الشهر في مركز دبي التجاري العالمي.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: حالياً شارع مسقيم يشهد كثافة مركبات بالاتجاهين، وشارع الخيل أيضاً هناك كثافة مركبات بالاتجاهين، زحمة متفرقة نقدر نقول من دبي هيلز مول بالاتجاه إلى منطقة غدير الطير. بالانتقال إلى شارع الاتحاد، الزحمة حالياً تبدأ من مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. أيضا ازدحام على شارع الشيخ محمد بن زايد، وتبدأ الزحمة من أمام مردف سيتي سنتر أيضا بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ورافقتكم السلامة.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
0: وصلنا في هذه اللحظات إلى ختام البرنامج، مستمعنا محروس تحياتنا لك أيضا يحيى يوسف وأمل أحمد وكل متابعينا واللي انضموا للتواصل يانا في الدقائق الأخيرة من وقت البرنامج. شكرا لكل من تابعنا وتواصل ويانا اليوم في شورت كات. إجازة سعيدة وممتعة أتمناها لكم جميعا. اللقاء إن شاء الله بيتجدد لي وياكم يوم الأثنين المقبل. هذه تحياتي للجميع ومع ألف سلامة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. بنت تمر الضلوع وبيتها بيتها، ما غيرتها السنين ولا تغيرتنا. يوم كشفت عن فاتنها وضميتها، قالت لي الحب وش هو؟ قلت بيت الهنا. يا ليت يا ليت مالي خفوق ينبض وليتها، ولا نعس رمشها ما عاد تسرف بنا. يغار قميصها من لمس جاكيتها، لا هزت كتوفها كبر ودلع وانثنى. غصن من الشوق حبيتها وحبيتها، ونقبل الله لنا ونقبل الله لنا. أغلى المزايين وأحلاهم شهر صيتها، فقيرة الخصر والأرداف طفرت غنى. قالت يا زين المطر، قال المطر جيتها، لين السحب حاصرتها من هناك وهنا. قلت لسنة الشمس علمني لمريتها، أبغي أشوف السنة لا منه عانق سنة. خلتني البارحة وأنا ما خليتها، وغنيت لحن المفارق والهجر والعنا. وللحين وأنا ضلوعي بيتها بيتها، ما غيرتها السنين وما تغيرت أنا.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com. تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر، واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة فوتكم. احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com. ما زلت تفكر في وجهتك الدراسية لهذا العام؟ حان الوقت لاستكشاف خياراتك واتخاذ القرار الصحيح. انضم إلينا في اليوم المفتوح بجامعة هاريت وات دبي، يومي 15 أو 22 من أغسطس، من 3:00 حتى 7:00 مساءً. تعرف على أعضاء هيئة التدريس وتحدث مع فريق القبول واستكشف الفرص المهنية، واحصل على شهادة بريطانية معترف بها عالمياً وأنت في دبي. احجز مقعدك الدراسي لشهر سبتمبر 2026. سجل اليوم عبر hw.ac.uk/dubai.
2: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجيتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

0: صوت بلا صورة.
1: استقبلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أكثر من 20,500 طلب للمشاركة في الدورة 29 للجائزة، كانت من 135 دولة حول العالم. هذا العدد إن دل على شيء فإنما يدل على المكانة العالمية التي وصلت لها هذه الجائزة.
2: مبادرة على دربك تتيح للسائقين في حال وقوع حادث مروري بسيط التوجه مباشرة إلى أقرب محطة بترول لفتح التقرير دون الحاجة إلى انتظار الدورية.
3: افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3 بالشراكة مع أوبر، وقد تم تصميم هذه الصالة خصيصا لخدمة مستخدمي تطبيقي أوبر وكريم من خلال توفير بيئة مكيفة بالكامل ومخصصة للانتظار والاستعداد قبل التوجه إلى المركبة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي والتعليم والتدريب التقني والمهني. وزير الخارجية السوري من المبكر بحث اتفاق استراتيجي مع إسرائيل. انفجارات في سور جنوب لبنان بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، في تقديمها فيصل العسيلي. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك تنفيذا لمستهدفات المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة تعليم عال وتعليم تقني ومهني تتميز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتعزز جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية بما يواكب الأولويات الوطنية. وقال سعادة الدكتور أحمد سلطان لشعيبي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إن هذا القرار يأتي ضمن نهج متكامل تتبناه دولة الإمارات لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التعليم العالي بهدف تعزيز تنافسية مؤسساته وترسيخ ثقة الطلبة والمجتمع بمخرجاته ودعم مستهدفات دولة الإمارات في بناء منظومة تعليم عال استباقية وجاهزة للمستقبل. وأضاف أن جودة منظومة التعليم العالي تعتمد على وجودة منظومة ترخيص واعتماد مؤسسي وبرامج تتمتع بالكفاءة والموثوقية والاستدامة، وهو ما يدعمه هذا القرار من خلال توفير إطار واضح يمكن للوزارة من تنفيذ عمليات المراجعة والتقييم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. تستمر فعاليات مهرجان طريقك إلى اكتشاف أبوظبي في ساحة مانيجيا نايا بموسكو حتى 23 أغسطس بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي وسفارة دولة الإمارات لدى روسيا الاتحادية، وذلك ضمن برنامج صيف موسكو الذي أطلقه عمدة المدينة ويتيح للجمهور التعرف على الثقافة الإماراتية وتراثها الغني. أعلنت بلدية دبي عن إعادة تنظيم محفظة تضم 20 خدمة من ضمن باقة خدماتها الموجهة للأفراد وقطاع الأعمال، في خطوة تهدف إلى تبسيط رحلة وتجربة المتعامل وتحسين كفاءة وتقديم الخدمات وتعزيز المرونة الاستباقية واختصار الإجراءات الإضافية، بما يتكامل مع تطلعات دبي لتكون الأفضل عالميا في جودة الخدمات الحكومية. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار منال عبيد بن يعروف مدير إدارة إسعاد المتعاملين في بلدية دبي.
5: تم إعادة هندسة وتعديل نموذج العمل لعشرين خدمة بهدف تبسيط رحلة المتعامل وتحسين كفاءة تقديم الخدمة، بما يتكامل مع سياسة خدمات 360 وبما يعزز المرونة والاستباقية. هذه الخدمات موجهة لقطاع الأفراد وقطاعات الأعمال، وتم إعادة هندستها إما عبر إلغائها أو دمجها مع خدمات أخرى ضمن نطاق عمل البلدية أو مع جهات أخرى لضمان انسيابية الإجراءات، مثل دمج خدمة تخصيص الأراضي السكنية مع خدمات مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، كذلك لامس التطوير خدمات تراخيص البناء وخدمات الصرف الصحي وخدمات الصحة، كذلك تم نقل مجموعة من الخدمات لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لضمان تبسيط رحلة المتعامل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكد وزير الخارجية السورية سعد الشيباني أن الحديث عن أي اتفاق استراتيجي مع إسرائيل ما زال مبكرا جدا، مشددا على أن الأولوية بالنسبة إلى دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا. وقال الشيباني إن إسرائيل لا ينبغي أن تملي على دمشق تحالفاتها أو شركاتها. وفيما يتعلق بإيران، أشار وزير الخارجية السوري إلى وجود إمكانية لإجراء اتصالات بين دمشق وطهران، لكنه شدد على ضرورة أن تقر إيران بما ارتكبته بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة. سمع دوي انفجارات في أجواء مدينة صور جنوبي لبنان بالتزامن مع جولة لرئيس الوزراء نواف سلام في المنطقة، حسب ما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، ولم تتضح على الفور طبيعة الانفجارات أو مصدرها. وجاءت الانفجارات في وقت كان سلام يجري جولة في جنوب لبنان، شدد خلالها على ضرورة استعادة الدولة قرار الحرب والسلم وحصره بيد مؤسساتها الرسمية. واعتبر سلام أن انتشار الجيش جنوبي البلاد يعني استعادة الدولة هيبتها وسلطتها، مع تصميم السلطات على تجريد حزب الله من سلاحه تمهيدا لاستعادة قرار السلم والحرب مع إسرائيل. أدانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وهولندا والنرويج وكندا خطة إسرائيلية جديدة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنها غير مقبولة، داعية للحكومة الإسرائيلية إلى سحبها فورا. أعلنت اليابان أنها أبلغت روسيا احتجاجاتها بعد اختارها بعزم موسكو على إجراء تجارب صاروخية قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها، والتي زارها هذا الشهر الرئيس فلاديمير بوتين. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت جنوبي الصين الشهر الماضي إلى 159 شخصا وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية، ولا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين. ضرب زلزال قوي 7.2 بالعشرة درجات منطقة الأنديز في جنوب بيرو، فاهتزت أجزاء من تلك السلسلة الأطول في العالم، وتساقطت الصخور والأتربة على الطرق، وغادر السكان منازلهم إلى الشوارع دون تسجيل وفيات. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا، يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ويصبح رطبا ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: ست المساء على ساعة الخليجية.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
2: الجو جوكم.

0: والخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40، المنامة 34 37، الدوحة 31 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37، أما الكويت 33 43، وأخيرا الرياض 29 42.
0: هو الخليج على الخليجية، دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: نقول يا مرحب الساعة، أسعد الله مساكم جميعا، لكل من يسمعنا ويتابعنا على الخليجية 1009. جمعة مباركة للجميع، ويكند سعيد لكل من يسمعنا، وإن شاء الله يارب تستانسون بهذا الويكند. نبتدي وياكم دوت خليجي بآخر حلقة لهذا الأسبوع، والأسبوع القادم إن شاء الله تعالى بكون وياكم صباحا ببرنامج أوتو. أكيد عهود في إجازة لمدة أسبوع، فبكون وياكم إن شاء الله تعالى خلال الأسبوع القادم ببرنامج أوتو، واليازية إن شاء الله تعالى بتكون وياكم مساء بدوت خليجي. لكن تعرفون بغيت أفتتح البرنامج مع ذكريات، مع يعني شو أقولكم، فنان صوته رافق يعني في من اللي يسمعونه من الطفولة، في ناس من اللي يسمعونه من المراهقة أو بدايات الشباب، ولكن هذا الفنان صوته رافقنا على مدى سنوات وسنوات وسنوات، وإلى الآن نحن كل ما سمعنا أغنية من أغنياته نستانس، شيء سبحان الله، تبتسم أو تغني بأعلى صوتك. الأغنية عادة ما تكون أطول عن دقيقتين، دقيقة ونص، دقيقة واربعين ثانية هالماكسيمم، ولكن أغنية تكون أغنية. عن منو أتكلم؟ تذكرون هاي الأغنية؟ تذكرناها؟ باتمان مع الرائع طارق العربي طرقان، هذا الإنسان الفنان.
3: الحارس الذي لا يهادم الشر، من كهفه انطلق مثل بارق مر.
2: مستحيل صوته ما يكون محفور في بالنا ونحن نسمع هذه المحطات الغنائية اللي كبرنا عليها مع سبيس تون.
3: جمع وسط المدينة رسم نداء لمنادينا،
2: تلك إشارة باتمان. أيوة.
3: كل مع وسط المدينة رسم نداء لمنادينا، حين يبدو ويختفي حين، تلك إشارة باتمان.
2: ليش أخبركم عن طارق العربي طرقان؟ لأن طارق ومحمد العربي طرقان بيختتمون بيت ذا هيت دي اكس بي بموسمه الخامس، ليلة كلها ذكريات وأغاني كبرنا معاها. شرعت هذه الأغنية اللي ياسين نسمعها الحين. موعدنا بيكون 23 أغسطس، يعني خلال هذا الويكند. ما عندكم أي بلان؟ احجزوا تذاكركم جماعة الخير على بلاتينوم ليست، واستمتعوا بأغاني آخر حفلة من حفلات بيت ذا هيت مع هذه الليلة الرائعة بوجود طارق ومحمد العربي طرقان. نترياكم هناك ونستمتع بليلة من ليالي العمر صراحة، حلو الواحد يسترجع هذه الذكريات، وأكيد من تنظيم سبوتلايت، وأكيد نحن ننتظركم تتواجدون ويانا وتستمتعون بأمسية رائعة جدا في مركز دبي التجاري العالمي، القاعة رقم 8. ديل التذاكر، من وين نحصل عليها؟ نحصل عليها من بلاتينوم ليست.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا مودلي يحمي حماك النشامة، جنود شعبك من بنيك المغاوير، أهل الحمية الطيبين الكرامة، وأهل الشجاعة في ظلام المخابير، يحمون أرضك والبحر والغمامة، في برك وبحرك وجوك بتدبير، الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة، سومك كريم ما يخاف المخاسير، جنودك اللي يلحجون العدامة، من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير، ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة، كلهم فدا من أجلك صغير وكبير، هم اقسموا وعطوا عهود وذمامة، يحمونك من اللي على أمنك يغير، هم الحماة وهم حصنك دامة، نادى المنادي هاتف البلد كبير، الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة، لبيك يا دار الكرم والمناعير، واستبشر يا دار فيك الكرامة، أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأذين. رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
2: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى

0: Media.
1: Testing. 1, 2, 3.
0: مايك الخليجية.
2: هو مايك الخليجية وسماعة الخليجية، يعني نحن استوالنا فترة طويلة نخبركم عن ميامي شو، هذا العرض المذهل والاستثنائي واللي ما مر علينا شيء شراته قبل، نتكلم عنه، لكن قلنا ما شيء غير انه نتواصل مع مخرج هذا العرض الاستثنائي، المخرج الرائع جاسم القامس من الكويت. مساك الله بالخير.

0: مساكم الله بالنور، يا هلا ومرحبا.
1: يا مرحب الساع عالكم. يعني الحمد لله بخير ونعمة، ونحن ننتظرك وننتظر فرقة ميامي وننتظر كل الإبداع اللي بنشوفه إن شاء الله تعالى تاريخ 29 أغسطس في كوكا كولا أرينا.
0: الله يسلمك، وإحنا متشوقين وايد صراحة على حضورنا، والاستعدادات شغالة صار لها فترة طويلة، صار لنا شهر تقريبا بالبروفات
1: هنا،
0: وجايين نكمل بروفاتنا هالأسبوع إن شاء الله في دبي، وإن شاء الله نقدم عرض يليق بفرقة ميامي ويليق بالجمهور العظيم اللي راح نلتقي فيه بدري
1: يا رب. أخوي جاسم، الحين يوم نسمع ميامي شو، يعني هو بالضبط؟ هي حفلة مسرحية استعراض، وكيف الجمهور هو المتحكم؟ لأن نحن استوانا فترة نخبر مستمعينا أن أنتوا كجمهور بتكونون المتحكمين، فممكن تشرح لنا أكثر عن ميامي شو؟
0: ايه اشرح لكم. ميامي شو الفكرة بلشت معانا من 4 سنوات تقريبا، لما حبينا ان احنا نسوي شيء حق الفرقة اللي كلنا نحبها صراحة، كل من يسمع ميامي ها ولها اثر علينا كلنا.
1: نعم.
0: فقلنا شنو الشيء لما تبي تشوف ميامي، شلون تبي تشوف ميامي، شلون نقدر نشوف ميامي ومو بس نسمع ميامي. فهنية فكرة الشو اللي هو استعراض ورحلة للجمهور في عالم ميامي هذا. في أول عرضين سويناهم في أول سنتين، العرض خذ شكل، في العرض الثالث حبينا نسوي العرض مع الجمهور. العرض الأول كان قصة ميامي نفسها، العرض الثاني كان قصة الناس اللي اشتغلوا مع ميامي وساهموا في نجاح ميامي، والقصة الثالثة اللي هي في العرض اللي راح ينعرض إن شاء الله في دبي، اللي هو ميامي مع الجمهور، اللي هو أقوى رابط موجود بين يمكن جمهور وفرقة موسيقية. فالفكرة كانت إنه شلون نقدر نسوي شو على مستوى عالمي يليق بالفرقة هذه ويحول موسيقاها قدامه، وشلون نقدر ندخل الجمهور معانا في لعبة الشو بحيث انه يكون عنصر من عناصر العرض. يعني احنا نسمع في كرة القدم يقول لك الجمهور هو اللاعب رقم 12.
1: صحيح.
0: احنا عندنا هني ميامي، عندنا خالد ومشعل، والجمهور هو اللاعب رقم 3 معاهم، عضو في الفرقة، سواء في الغناء، سواء في اختيار بعض الاغنيات، في اختيار ثيمة بعض الأغنيات، حتى في اختيار أغاني يبون يسمعونها مو موجودة أصلاً في جدول حفلتنا، ميامي راح يعزفونها بناء على طلب الجمهور. عندنا أكثر من شغلة موجودة عشان الجمهور يتفاعل مع الحفلة ويكون جزء من هذا الشو.
1: حلو، يعني الحين أقدر أفهم منك أخوي جاسم أن تحكم الجمهور بأغنيات الشو هذه أول مرة بيتم تطبيقها عندنا هني في دبي في عرض اللي بيكون في كوكا كولا أرينا، صحيح هالكلام؟
0: صحيح، نعم. إيه راح نكون عندنا تقنية مستخدمينها في الأساور اللي يلبسونها الجمهور، اللي راح تشب ألوان مختلفة، والجمهور راح يصوت أو يختار اختياراته بناء على الألوان اللي يختارها الجمهور. تبون الأغنية الفلانية أو تبون الأغنية الفلانية، فهذيلي أحمر هذيلي أخضر، وكل من يختار واللي عزف الأغنية اللي يطلبها الجمهور.
1: حلو جدا. أخوي جاسم، توك ذكرت أن من 4 سنوات فكرتوا بموضوع ميامي شو ومن بعدها طبقتوها، شو اللي خلاكم تفكرون بأن يكون مو بمجرد حفل، لا أن يكون خلنا نقول شو كامل متكامل؟
0: مثل ما قلت لك ان ميامي فرقة كبيرة، ما في فرقة اصلا في عالمنا العربي استمرت ما شاء الله طول هالسنين هذه، يعني هم بلشوا من نهاية الثمانينات تقريبا ولا زالوا مستمرين ولازلنا نحبهم. وتخيل احنا نتكلم عن جمهور الاطفال يغنون واهلهم يغنون.
1: صحيح.
0: صحيح. بطاعة ميامي.
1: صحيح.
0: فارتباطنا فيها كبير بالذكريات بالموسيقى، اثرها علينا كلنا، كل من يسمع ميامي بعد ها، عرب، اجانب، كويتيين، اماراتيين، خليجيين، في ناس باليابان، احنا وصلتنا فيديوهات ناس باليابان يشغلون ميامي ويرقصون على اغانيهم.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: فهذا اللي خلانا نحس ان الفرقه مثل هذه، وانت سامع موسيقتهم شلون احتفاليه، يعني
1: جدا
0: شلون ممكن احنا نعيش الاحتفال هذا، نكون جزء، يعني انك تعيش داخل اغاني ميامي
1: هنا.
0: فهنيت الفكره، وخذ منا وقت طويل ان احنا نعد لانطلاقه الفكره هذه قبل 4 سنوات، واليوم احنا يعني متشوقين جدا ان احنا نقدمها للجمهور العالمي اللي موجود في دبي.
1: يا رب ان شاء الله كل النجاح يا اخوي جاسم. الحين بسالك سؤال كمخرج، الحين العرض في اوركسترا ولوحات راقصه، شاشه، محتوى سينمائي، اضاءه، مؤثرات، تمثيل، تفاعل جماهيري، انت كمخرج شو اصعب شيء عندك انك تضبط كل هذه العناصر ويا بعض والاوتكم يكون بيرفكت؟
0: طبعا هو الصعوبة تكمن في شلون هذيلي كلهم ممكن يشتغلون مع بعض. يعني الموسيقى نسمع ميامي في حفلاتهم يعزفون بروحهم وتمام شايلين عمرهم. طيب لما ادخل عليهم اوركسترا شلون احطهم؟ هني عندنا المايسترو احمد العود وإدارة الموسيقى عندنا حصة الحميضي، شلون ممكن يعملون سينك ما بين ميامي وما بين الأوركسترا اللي راح تعزف معهم؟ الشاشات شلون ممكن تدخل وتلعب مع الموسيقى؟ الإضاءة أيضا، الاستعراضيين اللي موجودين معانا شلون ممكن؟ عندنا 30 استعراضي تقريبا موجودين على المسرح، فشلون ممكن هذه العناصر كلها شلون ممكن تلعب مع بعض؟ طبعا المهم بعد انك شلون تحافظ على روح من المتعه في العمل هذا، متعتنا احنا واحنا نشتغل، لان هذا ينعكس بالنهايه ويوصل حق الجمهور. واذا ما استمتعنا في عمل حق ميامي يعني وين بنستمتع؟ عرفت؟
1: أكيد.
0: فمن هني الصعوبه تكمن في هذا، او التحدي خلينا نقول هو في ان شلون العناصر هذه كلها تتكامل مع بعض عشان تقدم لوحه كامله مع بعض.
1: اتفق وياك صراحه، يعني متشوق نوصل لتاريخ 29 اغسطس عشان نشهد هذه الانطلاقه لميامي شو 3.0 اكيد في كوكا كولا ارينا. والتذاكر لمستمعينا، التذاكر اصبحت محدوده، فتلاحقوا واحجزوا تذاكركم من بلاتينوم ليست واكيد كوكا كولا ارينا .com. اخوي جاسم سعد جدا بالتواصل وياك، واتمنى لك التوفيق ولفرقه ميامي، وان شاء الله ليله تكون من العمر ونكسر الدنيا فيها يا رب.
0: ان شاء الله يا رب، واعتقد كلنا محتاجين نفرح الفرحه هذه، وراح نستمتع كلنا مع بعض، ومتشوقين ان احنا نشوف جمهورنا في دبي
1: باذن الرحمن. توصلون بالسلامه وموفقين ان شاء الله. شكرا لك اخوي جاسم.
0: الله يسلمك، شكرا لك، اهلا عزيزي.
2: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تيريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الإنترنت، أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، حماية منذ عام 1996 مع تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجت سكي، تأشيرات الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. اشتري تأمينك الآن عبر الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.
4: اصطحبوا أبناءكم وامنحوهم لحظات من المتعة والخيال والقيم الأصيلة مع العرض المسرحي علمني جدي على خشبة مكتبة محمد بن راشد. نلتقي بكم يوم الاثنين الموافق 24 من أغسطس الساعة 8 مساء. مسرحية علمني جدي من إنتاج صندوق الوطن، تأليف وأخراج الفنان عبد الله صالح. كونوا على الموعد. تغلق الستارة في الساعة 7:45. الحضور مجاني والدعوة عامة.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. خلنا نسير لبريطانيا أنا وإنتو. شيء سالفة هناك استوت وقلت أخبركم عنها. الحين عندنا رابطة دور السينما في بريطانيا أعلنوا أن مشغلي دور السينما بدوا يطبقون سياسة تهدف لحظر استخدام النظارات الذكية المزودة بكاميرات أو تقييد بما في ذلك نظارات ميتا. تعرفون أنتو فيها تقنيات ذكاء اصطناعي والكاميرا تصور، فحماية لحقوق الملكية الفكرية والإبداعية للأفلام وعشان لا يتم قرصنتها وتسجيلها في القاعة، فتم هذا الموضوع. صراحة أنا معه، ولكن فكرت فيها الحين أن نظارة ميتا تصور 3 دقائق، مؤخرا سووا أبديت أن الحين عندك 5 دقائق، فهل بصور 5 دقائق وبرجع أوقف عدل أرجع أصور هني بيتقطع، ولا يمكن هاي أجزاء ثانية للناس اللي تتابع الأفلام المقرصنة ما يهمها؟ ما أدري صراحة، ولكن أنا أتفق وياهم 100% لأن فعلا هو يعني جهاز مثل أي جهاز ثاني يصور ومزود بالكاميرا. فالنقطة هذه وايد مهمة، يمكن ما كنا مفكرين فيها قبل، ولكن نقطة مهمة جدا جدا جدا. يعني حتى أتمنى عندنا هني يفكرون في الموضوع، لأن الواحد فعلا يقدر يدخل ويصور اللي بيصوره بالنظارة. ما صح أن الليت يكون واضح أنك جالس تصور، ولكن بعد الفكرة يعني أتمنى أن شوي يفكرون فيها هني ويشوفون كيف يضبطون هذه النقطة. عن نفسي كنت أحب أستخدم نظارة ميتا، تعرفون وين؟ في اللي هي التجارب الألعاب، يعني مثلا في مدينة ترفيهية في أثناء السفر أكون مثلا في القطار أو شيء وأكون مشغل التسجيل أصور التجربة، شعور رائع جدا، خصوصا يوم ترجع تشوف الفيديو هني أقول أوكي هذه تجربة. ولكن أني أدخل أصور فيلم، نرجع لموضوع القرصنة وجماعة الخير، يعني ما له داعي، والله العظيم ما له داعي. نحن مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. إن شاء الله تعالى الساعة القادمة أيضا بيكون عندنا مقابلة ثانية لميامي شو، بنتعرف على هذا الشو أكثر وأكثر. منو بيكون ويانا على الهواء؟ إن شاء الله تعالى الساعة القادمة أخبركم، وأكيد سوالفي عندي لكم وايد أشياء بخبركم عنها إن شاء الله تعالى تباعا خلال مشوارنا اليوم بدوت خليجي على هو الخليجية 1009.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني. خيل العرب في معركة عين جالوت، كل شيء يتمنى يشارك فيني، الأرض والأشجار والبحر والحوت. يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني، مضاع لك ضايع ولا فات لك فوت، اكسر رجال ان شاف حسنك يليني، ويبنت في جنبك تحول لطاغوت. خذني معك بلاك انا ما يبيني، يا شعر ابو راشد ويا سحر هاروت. هذه منياتي يام بعثر سنيني، الود ودي نجتمع لو بتابوت، ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت، وادخل مع قبر الغرام الحزيني واسمع تناهيت المحبة بلا صوت.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي. الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فيراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com. ما زلت تفكر في وجهتك الدراسية لهذا العام؟ حان الوقت لاستكشاف خياراتك واتخاذ القرار الصحيح. انضم إلينا في اليوم المفتوح بجامعة هاريت وات دبي يومي 25 أو 22 من أغسطس من 3:00 حتى 7:00 مساء. تعرف على أعضاء هيئة التدريس وتحدث مع فريق القبول واستكشف الفرص المهنية واحصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا وأنت في دبي. احجز مقعدك الدراسي لشهر سبتمبر 2026، سجل اليوم عبر hw.ac.uk/dubai.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير، أفراح
1: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: استقبلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أكثر من 20,500 طلب في المشاركة في الدورة 29 للجائزة، كانت من 135 دولة حول العالم. هذا العدد إن دل على شيء فإنما يدل على المكانة العالمية التي وصلت لها هذه الجائزة.
2: مبادرة على دربك تتيح للسائقين في حال وقوع حادث مروري بسيط التوجه مباشرة إلى أقرب محطة بترول لفتح التقرير دون الحاجة إلى انتظار الدورية.
3: افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3 بالشراكة مع أوبر، وقد تم تصميم هذه الصالة خصيصا لخدمة مستخدمي تطبيقي أوبر وكريم من خلال توفير بيئة مكيفة بالكامل ومخصصة للانتظار والاستعداد قبل التوجه إلى المركبة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. يعرب وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضهم الكامل لمخطط إيوان الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة، كما يجددون إدانتهم للانتهاكات أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، ويؤكدون أن هذه الممارسات لا تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي. أدانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وهولندا والنرويج وكندا خطة إسرائيلية جديدة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنها غير مقبولة داعية الحكومة الإسرائيلية إلى سحبها فورا. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الحديث عن أي اتفاق استراتيجي مع إسرائيل ما زال مبكرا جدا، مشددا على أن الأولوية بالنسبة إلى دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا. وقال الشيباني إن إسرائيل لا ينبغي أن تملي على دمشق تحالفاتها أو شراكاتها. سمع دوي انفجارات في أجواء مدينة صور جنوبية لبنان بالتزامن مع جولة لرئيس الوزراء نواف سلام في المنطقة، ولم تتضح على الفور طبيعة الانفجارات أو مصدرها. أعلنت اليابان أنها أبلغت روسيا احتجاجها بعد إخطارها بعزم موسكو على إجراء تجارب صاروخية قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها والتي زارها هذا الشهر الرئيس فلاديمير بوتين. نهاية الموجز، في أمان الله. الأخبار من شبكة ARN.
4: سبع المساء على دانة الأثير، ومساء الخير.
5: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام. 1-0-0-9

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبداية من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 34 37 الدوحة 31 38 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 33 43 وأخيرا الرياض 29 42
0: هو الخليج على الخليجية. الخليجية
3: لازلنا مستمرين ياكم على هو الخليجية 1009 وياكم أخوكم عبدالله المهيري، ولازلنا نتعرف أكثر وأكثر على ميامي شو اللي يفصلنا عنه 8 أيام. اليوم 21 أغسطس ونحن 29 أغسطس بنكون على موعد مع ميامي شو 3.0 اللي بيكون في كوكا كولا أرينا، وأنا سعيد جدا بالتواصل مع أخوي محمد الحملي. مساك الله بالخير أخوي محمد.
4: مساك الله بالنور، قواكم الله ويعطيكم ألف ألف عافية يا حبيبي.
3: طول لي بعمرك، شو أخبارك أول شيء؟ وش حالهم أهلنا وحبايبنا في الكويت؟
4: بخير، دامكم بخير، أنتم بخير بخير يا حبيبي.
3: يطول لي بعمرك، يطول لي بعمرك الغالي. محمد، أنت في العرض مو بمجرد مقدم، يعني ما بس بتقدم الحفل، أنت الراوي المحرك الدرامي. هذا شيء شو يعني لك عمليا؟ وش كثر محمد نفسه موجود في هذا الكاركتر؟
4: مو محمد، مش كثر، كل محمد موجود، فهمتني؟ اليوم لما تم الاتصال من شركة الجابرية، اخوانا طبعا جاس مغامس والجماعة، ان محمد شافوا لي هم اكثر من عرض في الكويت، اهمهم كان اليلوى، فكان فيها تفاعل كبير مع الجمهور، فقال محمد احنا عندنا عرض هم تفاعلي، نبي تكون حلقة الوصل ما بين ميامي والجمهور، انت مو مدير، انت اليوم نبيك طاقتك التمثيليه وكونك مخرج، فنبي نستفيد من هالطاقه ان انت تكون العصب طبعا ما يختم مناير مسي عليها بالخير على الستيج، وتكون انت قائد هالحفله. فبالعكس اشتغلنا بروفات وعرضنا عروض جميله في الكويت، لاقت استحسان وايد من الجمهور، وحابين صراحه مثل ما الجمهور الكويت استمتع ان شاء الله جمهور الامارات في دبي تحديدا في كوكا كولا يستمتع في تاريخ 29 نهاية الشهر إن شاء الله
3: بإذن الرحمن. زين، الحين هو معروف عنك أنك ترتجل، يعني ما تحب تمشي على النص أو تخرج عن النص شوي، خبرنا شو النسبة اللي مكتوبت لك وشو نسبة خروجك عن النص؟
4: شو خروج عن النص ما في، ولكن في مرات الجمهور يوديك لمكانك، وخصوصا اللي كان متشجع زين، وبعدين كل يعني من كل الأمور هذه بتصير مع الجمهور أكيد أساسها أغاني ميامي. إحنا اليوم أغاني ميامي عاشت معانا طفولتنا
3: صح،
4: وبنت هويتنا الفنية نتكلم، وتعتبر الحين فرقة ميامي من الفرق اللي كانت وما زالت وإن شاء الله ستظل لقدام، يمكن تبع 20 سنة 25 سنة بنذكر أكيد بالخليج إن في فرقة كانت اسمها ميامي
3: طبعًا،
4: اشتغلت هذا الشغل كله. فاليوم ميامي إرث كبير وهم موجودين في حياتهم، الله يعطيهم طول العمر والصحة والعافية. فإحنا عندنا أصلًا في علاقة بيننا وبين أغانيهم، إحنا بس شلون نحرك هالمشاعر هذه في أغانينا نعرفها ونغني معاهم ونستمتع ونختار الأغاني اللي بيها ونطلع بحفل موسيقي غنائي مبهر وجميل صراحة في جهود جابرية والشباب اللي مسوين هذا الحفل من إخراج وفريق الإخراج كامل.
3: حلو حلو. زين أخوي محمد، هو الحين نحن عندنا موسيقى استعراض تكنولوجيا وجمهور يتفاعل معانا، وكان أخوي جاسم معاي على الهواء خلال الساعة الماضية ذكر لنا أن أول مرة الجمهور بيكون عنده التحكم بالأغنيات اللي بيتم غنائها على المسرح. الحين ميامي شو بالنسبة لك شو هو؟ هل هو مسرح ولا حفل كونك فنان بالأساس؟
4: لا، إذا قلت إن حفل ظلمت العرض صراحة، إذا قلت بس حفل موسيقي ظلمنا العرض.
3: نعم.
4: وإن قلنا هم مسرحية هم ظلمنا العرض، لأنه منفرد صراحة، هو منفرد ما بين استعراض، يعني هو عرض عالمي جدا، مقاييسه جدا عالم. الكويت يمكن هذه لو بنقول إن حفلة فهي أفضل حفلة صارت في الكويت من نسبة حق التغنيات والاستعراضات وكذا والأشياء الحلوة صراحة اللي مسوينها الجماعة في شركة الإنتاج، مسوين شيء ضخم جدا. لهذا السبب انت قاعد تتكلم ميامي اليوم يستاهلون ان يكونون في هذا الموقع وهي اكثر منها مجرد حفله، والجمهور بالعكس هو راح يختار نحط احنا اليوم هالاغنيه ولا هالاغنيه، نشوف اكثر ناس اقرب اغنيه يبونها. نبي نغني اغنيه الجايه مثلا شلون انسى، ما بيحرق شلون انساك مثلا، باي شكل نبي نغنيها وراح نغنيها بشكل ثاني جديد معنا. وطبعا اكيد وجود خالد موسى الميامي والمايسترو احمد العود مسوين خلطه جميله جدا مع فريق الاخراج اللي هو جاسم مريم والجماعه، مسوين شيء حلو حلو يعني شيء ونيس. احنا جايين ترى عشان تكون بصوره طالعين من الكويت رايحين دبي نستأنس مع الجمهور ونرجع، فهمت الفكره؟
3: حلو جدا.
4: مو رايحين عندنا عرض
3: اكيد اكيد،
4: لا لا جايين عندنا وناسه جايين نفرح
3: ان شاء الله. يا رب تفرحون ونفرح وياكم بهذه الامسيه. اخوي محمد حين بسالك سؤال يعني هذا سؤال شخصي، الحين انت بتكون ان شاء الله تعالى موجود في العرض وبتقدم لنا اياه وبنستمتع بحضورك وحضور فرقه ميامي، لكن اول ما اكيد في اغنيه من اغنيات ميامي يوم تسمعها تتحول لواحد من الجمهور تنسى نفسك، شو هاي الاغنيه؟
4: هو كلهم مبدئيا ولكن اكثرهم عاشوا ليش ان فيها الانترو اللي هو تن تن تن تن تن تن تن. انا من يشتغل هذا انا ما اشوف،
3: ايوه
4: تمام. انا ما اشوف وانا جمهور، فتخيل انا على الستيج وما اشوف.
3: يا الله لا لا لا نباك تشوف
4: الجمهور اللي بيحضرون، بالجمهور اللي يعرفون اني عاشوا يكون حافظينها، لان ما ابي احرق المشكله، لان راح يتم المفروض اذا السيناريو ما تغير راح نتم نختار كم واحد من الجمهور احتمال كبير يكونون معانا يعني يغنون يعني ما بيبقى
3: حلو. حلو هذا خبر حصري يا جماعه الخير.
4: خلنا بالحفله اليوم، خلنا بالحفله لان يعني ما اقدر اقول اتخطى فريق الاخراج الاولاد زين، بس انا ودي يعني يصير مثل الكويت يعني كان شيء شامل شامل.
3: يا رب يا رب. زين سؤالي الاخير، الكواليس شو اخبارها للحينه والتحضيرات والبروفا؟
4: كل تحضيراتنا تمام، من الحين جهزنا. طبعا اليوم عندنا بروفة ازياء، عندي بالنسبه حق ملابسي مثلا اني ضعفت عندي ولا صارت وسيعه علي. البروفة الغنائيه فرقه ميامي شغالين اكيد مع الاستاذ المصري احمد العود في نوته الجميله اللي وتوزيع الجديد اللي مسوي لي الاغاني. وان شاء الله هم عندنا بروفات من نوصل الامارات على سيستم الصوت والهندسه وموقع الارض عشان نطلع بصوتيه جميله. ترى على فكره حتى اختيار الميكروفونات للفريق منهم مثلا اختيار نوع معين من المايك البسه ولون معين من الجميع، احنا مهتمين حتى في ادق التفاصيل مع الحفل ان شاء الله. والكويتي اللي بيقدمونه الجماعه في الحره وميامي شو 3.0 في الامارات، في تحديدا في دبي في كوكا كولا.
3: حلو جدا. ان شاء الله تعالى تذكير اكيد لمستمعينا ان التذاكر نقدر نحصل عليها من اكيد بلاتينوم ليست وايضا موقع كوكا كولا ارينا والراعي الاعلامي الرسمي الخليجيه 1009. كلنا متشوقين نشوفكم اخوي محمد على المسرح هو فرقه ميامي، ونشوف هذا العرض الجديد كليا ميامي شو 3.0 في كوكا كولا ارينا. كل التوفيق لكم، ان شاء الله نكسر الدنيا هالليله.
4: ان شاء الله اشوفكم على خير واستمتع وخو ولبسه وكل شيء يتعلق في ميامي
3: باذن الرحمن. يعطيك العافيه وكل الشكر لوقتك ويعطيك الصحه والعافيه.
4: حياكم الله.
0: الاغاني الخليجيه على دانه الاثير.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: لو سافر إحساسي على متن الخيال لجل أكتبك وأبدع قصيدة فاخرة، وش يرضي حسنك وانتي من زود الخصال، خذتي الجمالي لين جبتي آخرة، منتي جميلة وبس، لا انتي الجمال، اسمه معاني وروح وطله ساحرة، وجه تفاصيله تبارك ذو الجلال، لا شافت العين انطبع في الذاكرة، لك عين ونظرة حر ومعنق غزال، وبك من نفاف الغيم رقة آسرة، وبكهيبة الخيل انتهادت باعتدال، وردت من السبق العربها ظافرة، وبكهيبة الخيل انتهادت باعتدال، وردت من السبق العربها ظافرة، في ضحكتك آيات من رقة ودلال، تمسح على الضايق وتجبر خاطرة، وبين الأكيد الممكن الصعب المحال، الشمس لا شافتها صارت شاعرة،
0: الشمس لا شافتها صارت شاعرة. أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
4: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
6: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة، استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر، واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر الإنترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
7: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز، اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب 399 درهما فقط، واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا، اختاروا من بين أربعة تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب 599 درهما فقط، أسرعوا فالعروض لفترة محدودة.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله رب السلام لكم جميعا وين ما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ند الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرق

0: الحركة السير يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة بالاتجاه للعاصمة أبوظبي والقادمين منها. أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربط صور وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
1: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
1: رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية. تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم. برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.
2: روائع عمان بانتظاركم مع داناتا للسفريات. استكشفوا أسواق مسقط النابضة بالحياة ومعالمها العريقة. عيشوا أجواء الخريف في ظفار أو استمتعوا بالمشاهد الآسرة في الجبل الأخضر. احجزوا عطلتكم المميزة مع رحلات الطيران والإقامات الفندقية والمزايا الإضافية. اتصلوا على 800 داناتا أو زوروا فرع داناتا للسفريات الأقرب إليكم.
3: داناتا خيرات أبكى.
4: مع فورد الجديدة مشاوير المدرسة صارت أسهل. اختر من فورد إكسبلورر، إيفرست، تروس أو تيريتوري واستمتع بالقيادة مع أحدث التقنيات الذكية لفترة محدودة. نسدد عنك الدفعة الأولى مع تأجيل القسط الأول حتى 2027، بالإضافة لعقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق فورد. استعد، انطلق فورد. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض للطاير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم، أو تسوق عبر موقع الانترنت، أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: ولا زلنا نستمرين ياكم على هو الخليجية 1009. يا مرحب الساع بالجميع. جماعة الخير، أوبر الحين اتيح لنا سيارات أبولو جو ذاتية القيادة بالكامل واللي تابعة لشركة بايدو للركاب عبر منصتها في دبي اعتبارا من اليوم. فدبي الحين يعني تصبح أول سوق تدخل فيه الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين حيز التنفيذ الفعلي. وطبعا بالنسبة للركاب أوبر وضحت أن الركاب يقدرون يستخدمون سيارات أبولو جو يوم يطلبون الرحلات عبر الخدمتين اللي هم أوبر إكس وأوبر كومفورت، أو تختار المركبة ذاتية القيادة اسمها أوتونوموس، تمام، عبر التطبيق. فهذه الخدمة بيتم أكيد إتاحتها في مراحل ثانية، لأن الحين هي في مرحلتها الأولى ضمن مناطق محددة تشمل أمزجيم وجميرة مع خطط للتوسع مستقبلا. فهذه السيارات ذاتية القيادة دخلت السوق بشكل رسمي. طبعا السيارة الحلو فيها أنها مزودة بأكثر من 30 مستشعر لرصد البيئة المحيطة ومعالجة البيانات في الوقت الفعلي، وهي سيارات كهربائية بالكامل تتسع لثلاث ركاب، يعني ثلاث أشخاص بتكونون في السيارة وبتستمتعون صراحة بهاي التجربة. فتقدرون أكيد يعني تجربون هذه التجربة عن طريق تطبيق أوبر. نحن مستمرين وياكم على هو الخليجية 1009. الساعة الجاية إن شاء الله تعالى سوالفي عن الجيمينج، نشوف شو الجديد شو ينتظرنا. وأكيد دائما أسعد بتواصلكم ويانا على الرقم الاسمس 4000، أيضا عبر تطبيق الخليجية عبر الرسائل النصية المجانية. تحية طيبة أوجهها لكم جميعا وين ما كنتوا تسمعونه.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: يا مهرة العام، لا والله غديتي فرس، ترفقي كن عطرك ريح حرب وصهيل، العام تمشين ما حولك رجال وحرس، والحين تمشين ورقاب الخلايق تميل، استغربتك الكنايس حس مشيك جرس، واستغربتك الحدايق رمش عينك ظليل، جندلتي القلب والعاشق طويل المرس، حي ولكن تركتي في المحاني قتيل، من جيتي الحب سيفه في الخفوق غرس، والليل يقصر بشوفك وانسريتي طويل، ما كني العاشق اللي في زمانه درس، وما كني إلا من أسباب المحبة هزيل، حلفت معشق مدام الحب طبعه شرس، مالي ومال المحبة والشقاء والخليل، دخلت بحر المحبة يا الهنوف الفرس، وقامت تلاقف بي امواجه وضاع الدليل.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
3: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
4: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبو ظبي.
5: تأجلت امتحاناتك، لا داعي لتأجيل خططك الجامعية. في جامعة هيريت وات دبي يمكن للطلاب المتضررين التحدث إلى فريق القبول لدينا حول التقديم بالدرجات المتوقعة. قد يستفيد الطلاب المؤهلون أيضا من منحة الإمارات الإقليمية للطلاب للالتحاق في سبتمبر 2026. احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في دبي. باب التقديم مفتوح لفصل سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.
6: تألق مع لينكن وعد إلى عملك بكل فخامة. استمتع بتجربة قيادة ترتقي بكل لحظة مع أفييتر، نافيجيتر، نوتلس أو كورسير الفاخرة من لينكن. الدفعة الأولى علينا مع تأجيل القسط الأول حتى 2027. عقد صيانة وضمان لخمس سنوات أو 100,000 كيلومتر واشتراك لخمس سنوات في تطبيق لينكن الذكي. لينكن، رقي الفخامة الأمريكية. تفضل بزيارة أقرب معرض للطير للسيارات أو بريمير موتورز اليوم أو تسوق عبر الإنترنت أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: استقبلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أكثر من 20,500 طلب للمشاركة في الدورة 29 للجائزة، كانت من 135 دولة حول العالم. هذا العدد ندل على شيء، فإنما يدل على المكانة العالمية التي وصلت لها هذه الجائزة.
2: مبادرة على دربك تتيح للسائقين في حال وقوع حادث مروري بسيط التوجه مباشرة إلى أقرب محطة بترول لفتح التقرير دون الحاجة إلى انتظار الدورية.
3: افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3 بالشراكة مع أوبر، وقد تم تصميم هذه الصالة خصيصا لخدمة مستخدمي تطبيقي أوبر وكريم من خلال توفير بيئة مكيفة بالكامل ومخصصة للانتظار والاستعداد قبل التوجه إلى المركبة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: الإمارات وسبع دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وزير الخارجية السوري: من المبكر بحث اتفاق استراتيجي مع إسرائيل. انفجارات في صور جنوب لبنان بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. أعرب وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضهم الكامل لمخطط إيوان الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة. كما يجددون إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، ويؤكدون أن هذه الممارسات لا تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي. ويحذر الوزراء من أن مخطط إيوان الاستيطاني يشكل تصعيدا خطيرا من شأنه المضي قدما في التوسع الاستيطاني والضم وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا وقابلة للحياة على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتشكل هذه الإجراءات تحديا مباشرا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام الشاملة بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، فضلا عن الآلات المتوخى لتنفيذها بما في ذلك من خلال مجلس السلام، وكذلك التزام الرئيس ترامب الراسخ بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك تنفيذا لمستهدفات المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة تعليم عال وتعليم تقني ومهني تتميز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتعزز جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية بما يواكب الأولويات الوطنية. أعلنت بلدية دبي عن إعادة تنظيم محفظة تضم 20 خدمة من ضمن باقة خدماتها الموجودة للأفراد وقطاعات الأعمال، في خطوة تهدف إلى تبسيط رحلة وتجربة المتعامل وتحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز المرونة والاستباقية واختصار الإجراءات الإضافية، بما يتكامل مع تطلعات دبي لتكون الأفضل عالميا في جودة الخدمات الحكومية. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار منال عبيد بن يعروف مدير إدارة إسعاد المتعاملين الموظفين في بلدية دبي.
5: تم إعادة هندسة وتعديل نموذج العمل لعشرين خدمة بهدف تبسيط رحلة المتعامل وتحسين كفاءة تقديم الخدمة بما يتكامل مع سياسة خدمات 360 وبما يعزز المرونة والاستباقية. هذه الخدمات موجهة لقطاع الأفراد وقطاعات الأعمال وتم إعادة هندستها إما عبر إلغائها أو دمجها مع خدمات أخرى ضمن نطاق عمل البلدية أو مع جهات أخرى لضمان انسيابية الإجراءات مثل دمج خدمة تخصيص الأراضي السكنية مع خدمات مؤسسة محمد بن راشد الإسكان. كذلك لامس التطوير خدمات تراخيص البناء وخدمات الصرف الصحي وخدمات الصحة. كذلك تم نقل مجموعة من الخدمات لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لضمان تبسيط رحلة المتعامل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الحديث عن أي اتفاق استراتيجي مع إسرائيل ما زال مبكرا جدا، مشددا على أن الأولوية بالنسبة إلى دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا. وقال الشيباني إن إسرائيل لا ينبغي أن تملي على دمشق تحالفاتها أو شراكاتها. وفيما يتعلق بإيران، أشار وزير الخارجية السوري إلى وجود إمكانية لإجراء اتصالات بين دمشق وطهران، لكنه شدد على ضرورة أن تقر إيران بما ارتكبته بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة. سمع دوي انفجار في أجواء مدينة صور جنوبية لبنان بالتزامن مع جولة لرئيس الوزراء نواف سلاف في المنطقة، ولم تتضح على الفور طبيعة الانفجارات أو مصدرها. وجاءت الانفجارات في وقت كان سلام يجري جولة في جنوب لبنان، شدد خلالها على ضرورة استعادة الدولة قرار الحرب والسلم وحصره بيد مؤسساتها الرسمية. واعتبر سلام أن انتشار الجيش الجنوبي البلاد يعني استعادة الدولة هيبتها وسلطتها، مع تصميم السلطات على تجريد حزب الله من سلاحه تمهيدا لاستعادة قرار السلم والحرب مع إسرائيل. أعلنت اليابان أنها أبلغت روسيا احتجاجها بعد إخطارها بعزم موسكو على إجراء تجارب صاروخية قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها، والتي زارها هذا الشهر الرئيس فلاديمير بوتين. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي ضربت جنوبي الصين الشهر الماضي إلى 159 شخصاً وفق ما أفادت به وسائل الإعلام الرسمية، ولا يزال 10 أشخاص في عداد المفقودين. ضرب زلزال قوي بقوة 7.2 بالعشرة درجات منطقة الأنديز في جنوب بيرو، فاهتزت أجزاء من تلك السلسلة الأطول في العالم، وتساقطت الصخور والأتربة على الطرق، وغادر السكان منازلهم إلى الشوارع دون تسجيل وفيات. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ويصبح رطبا ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير. ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: الخليجي على الخليجية 1009.
1: هذه ساعة الثالثة والأخيرة من مشوارنا لليوم بدات خليجي على هو الخليجية 1009. ما أدري منو فيكم تطلع له إعلانات، أو هي إعلانات ولكن هي مسلسلات، يعني كيف أشرح لكم إياها؟ تكون جالس تجلب في الريلز بأمان الله، أو تجلب بين الستوريات، يطلع لك مرة واحدة عمل درامي ويشدك تبغى تشوف شو قاعد يستوي. أثاري هذا مسلسل طبعا، الحين في شيء يعني استواله فترة يعني، اسمه مايكو دراما أو فيرتيكال دراما. هذه يا جماعة الخير الحلقة مدتها 45 ثانية ماكسيمم، طلعت نزلت دقيقتين تمام. الأحداث من الثواني الأولى تشوف عمرك في نص المشكلة، إذا شو السالفة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أنا منو؟ أنا وين؟ تدخل تشوف الموضوع، تدخل ويشدك وبشكل ما تتخيله، بحيث أن الحلقة يوم تخلص النهاية تخليك تقول شيء واحد في بالك، أوكي شو استوى بعدين؟ فتلقائيا تدخل على التطبيق أو الموقع وترجع تكمل وين ما وقفت. هذه الحينة وبزمننا الحالي نحن أغلب الوقت على التليفون، فمصممين هذه المسلسلات أنها تكون هي الترند. وفعلا الناس تتوقع بدأت من كوريا، ولكن المعلومة الأصح هي بدأت من الصين وانتقلت إلى كوريا، من بعدها انتقلت إلى هوليوود. حاليا حتى هوليوود قاموا ينتجون هذه المسلسلات. أول شيء تكلفتها جدا بسيطة، جدا جدا جدا بسيطة، ما تكلف شيء مقارنة بالمسلسلات الطويلة المتعودين عليها، سوالف نتفليكس والتلفزيون والأشياء هذه. وجمهورها هو جمهور أظني كلنا مستهدفين، يعني نحن كجمهور دائما التليفون في إيدنا ونحب نتابع أعمال درامية، صح ولا لا؟ منو فيكم متابع هذه الأعمال؟ وخبرونا عن تجربتكم، ودائما أسعد بتواصلكم ويانا على رقم الـ SMS 4000 أو عبر تطبيق الخليجية.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32 40 المنامة 34 37 الدوحة 31 38 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30 37 أما الكويت 33 43 وأخيرا الرياض 29 42
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
2: تضحك من هجرك في وادي مكدر، والداري أحزاني بضحكة كذوبة، وجدي تفجر في ضميري ودمر، أحصون صبري ومالي عن توبة. حاولت نسيانك ولكن تعذر، علي نسيانك بنفس مغلوبة. ما أنت الوحيد اللي بحسنك مصور، مثل البدر حسن ودلال وعذوبة، لكن قلبي بك لوحدك تأثر، وروحي على حبك أراها مغصوبة. أورد عليك وبالظما عنك أصدر، ضامي وما عندك لودك مثوبة. تلعب بإحساسي يا ليتك تذكر، إني بشر وإحساس ما يلعبوبة. صدقت في عادل ساعي بشر، ما حس قلبك أن خلك صعوبة، وصديت عني عامد والتعذر، ما تخاف يا ظالم تصيبك عقوبة. واللي دهاني منك ما حد يقدر، على علاج منك روحي معطوبة. بشي بالأنفاس يحيا ويكبر، ويموت بالأنفاس يا ذي عجوبة.
1: أشعار في القمة
0: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

0: بأضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
1: حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
2: الليلة غير،
1: الجمهور هو السالفة. بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009. ما بيتكرر.

0: كرات السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: إن شاء الله رب السلام لكم جميعا وما كانت وجهتكم. الكثافة طبعا في هذه الأوقات تكون بالاتجاه إلى الشارجة عبر شارع الاتحاد وشارع الشيخ محمد بن زايد، أيضا من صوب ندى الحمر بالاتجاه طبعا إلى الشارجة الدرب بيكون فيه كثافة للمركبات. بالنسبة لشارع الإمارات الحركة فيه طبيعية، ويفضل أنكم تأخذون شارع الإمارات تفاديا للكثافة الموجودة في الطرقات الأخرى. بالنسبة لداخل دبي الكثافة موجودة في المناطق الحيوية والشوارع الحيوية، ولكن ما في شيء عرق لحركة السير. يمكن هناك بعض البطء في حركة السير، ولكن بشكل عام الحركة طبيعية والأمور طيبة. بالاتجاه إلى العاصمة أبوظبي والقادمين منها أيضا الحركة جدا طبيعية وانسيابية. إن شاء الله يربط صور وجهاتكم كلها بالسلامة، وهلا هلا بعماركم.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.

0: بحماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح.
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا، شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس. كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت، ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.

رحلة الطريق الكبرى تقدمها لكم جامعة حمدان بن محمد الذكية، تعليم ذكي ومرن مصمم ليناسب حياتكم وطموحاتكم، برامج معتمدة في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، إلى جانب برامج التطوير المهني لبناء مهارات المستقبل في كل مرحلة من مسيرتكم. انضموا إلى مئات الآلاف من الدارسين الذين اختاروا التعلم الذكي. مستقبلكم يبدأ من هنا. اعرفوا المزيد.

نهاية مشوارنا لليوم بيتات خليجي على هو الخليجي 1-0-0-9. قبل لا أختم وياكم خلوني أخبركم عن Paramount Plus اللي أصدروا العرض الأول والصور والتفاصيل الخاصة بعمل كرتون رسوم متحركة بيكون اسمه Golden Axe. مر عليكم الاسم هذا؟ طبعا مقتبس من لعبة أركيد كلاسيكية شهيرة جدا من سيجا اللي صدرت عام 1989، وبيتم عرض الحلقات العشر منه كلها حصريا على Paramount Plus تاريخ 16 سبتمبر. يعني خلاص ما تم وقت وايد، فاللي لاعبين اللعبة ويعرفونها الحين العمل قادم أكيد تقدرون تشوفون العرض الأول والصور وكل هذه التفاصيل الخاصة بهذا العمل المقتبس من اللعبة. فشو توقعاتكم؟ هل بيكون يعني رونق اللعبة ولا شو؟ أنا يعني بيني وبينكم قاعد أشوف الصور الحين قدامي حلوة، يعني الرسومات 2D بشكل حلو، الكرتون الأمريكي عرفتوا، يعني ما بيكون 3D والسوالف هاي، لا لا لا لا، الكرتون اللي هو ينشاف عرفتوا. فنتريى ونشوف إذا بيكون بجمال اللعبة وبيعطيها حقها ولا شو الترتيب. ازاي يا جماعة الخير، وصلنا وياكم لنهاية مشوارنا اليوم، كل الشكر لكم ولمتابعتكم. إن شاء الله تعالى مثل ما قلت لكم الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى بكون وياكم صباحا ببرنامج أوتو من 7-10 الصبح بإذن الرحمن، واليازية بتكون وياكم إن شاء الله تعالى يوم الاثنين بدوت خليجي من الساعة 6-9 المساء. أتمنى لكم ويكند سعيد ونتلاقى صباحا إن شاء الله تعالى يوم الاثنين على هو الخليجية 1-0-0-9. ربي يحفظكم جميعا، مع السلامة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك، غلاك ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك، الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى، أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرعة تخفف علي لناحة الورقة، عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة، أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة، أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإذا نويت الفراق أغلاها للفرقة.
0: أشعار فزاع
1: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.

0: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
1: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول. استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريورد. قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريورد. احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة. استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل. خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.
2: لمحبين المسرحيات، خلوني أخبركم عن مهندس الذوق العام اللي بيكون في مهرجان دبي للكوميديا. تابعوا رحلة زوجين مليئة بالمواقف الطريفة والفوضى، وهم يستعدون لاستقبال طفلهم الأول في دبي أوبرا. أكيد هذه المسرحية اللي بتدور أحداثها في أجواء اجتماعية كوميدية، بحيث أن بتتابع قصة زوجين وهم يعيشون إحدى أجمل وأغرب مراحل حياتهم، انتظار مولودهم الأول وسط تقلبات عاطفية وسوء تفاهم وسلسلة من المواقف المضحكة، وهم يحاولون يخوضون هذه الرحلة بسلام. وهم ينتظرون وصول طفلهم الصغير، يحلمون بأن يصبح يوما مهندسا للذوق العام. هذه المسرحية برعاية شركة القيصر للفعاليات، بتكون في 9 و10 من أكتوبر. التذاكر متوفرة على visitdubai.com والخليجية 1009. الشريك الإعلامي الرسمي لهذه المسرحية.

0: صوت بلا صورة.
1: استقبلت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أكثر من 20,500 طلب للمشاركة في الدورة 29 للجائزة، كانت من 135 دولة حول العالم. هذا العدد إن دل على شيء فإنما يدل على المكانة العالمية التي وصلت لها هذه الجائزة.
2: مبادرة على دربك تتيح للسائقين في حال وقوع حادث مروري بسيط التوجه مباشرة إلى أقرب محطة بترول لفتح التقرير دون الحاجة إلى انتظار الدورية.
3: افتتحنا صالة الانتظار الجديدة في مبنى 3 بالشراكة مع أوبر، وقد تم تصميم هذه الصالة خصيصا لخدمة مستخدمي تطبيقي أوبر وكريم من خلال توفير بيئة مكيفة بالكامل ومخصصة للانتظار والاستعداد قبل التوجه إلى المركبة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: الإمارات وسبع دول عربية وإسلامية تدين سياسات إسرائيل الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وزير الخارجية السوري: من المبكر بحث اتفاق استراتيجي مع إسرائيل. انفجارات في صور جنوبية لبنان بالتزامن مع زيارة رئيس الوزراء.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARL.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. أعرب وزراء خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية وجمهورية مصر العربية عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات إسرائيل الاستيطانية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ورفضهم الكامل لمخطط إيوان الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة استيطانية شرق القدس الشرقية المحتلة. كما جددوا إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، ويؤكدون أن هذه الممارسات لا تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما تمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي. ويحذر الوزراء من أن مخطط إيوان الاستيطاني يشكل تصعيدا خطيرا من شأنه المضي قدما في التوسع الاستيطاني والضم وتقويض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا وقابلة للحياة على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتشكل هذه الإجراءات تحدياً مباشراً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطط الرئيس دونالد ترامب للسلام الشاملة بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، فضلاً عن الآلات المتوخاة لتنفيذها بما في ذلك من خلال مجلس السلام، وكذلك التزام الرئيس ترامب الراسخ بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن اعتماد قرار رسوم المراجعة لمؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب التقني والمهني، وذلك تنفيذا لمستهدفات المرسوم بقانون الاتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، وبما ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة تعليم عال وتعليم تقني ومهني تتميز بالكفاءة والمرونة والاستدامة، وتعزز جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية والتدريبية بما يواكب الأولويات الوطنية. أعلنت بلدية دبي عن إعادة تنظيم محفظة تضم 20 خدمة من ضمن باقة خدماتها الموجهة للأفراد وقطاعات الأعمال، في خطوة تهدف إلى تبسيط رحلة وتجربة المتعامل وتحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز المرونة والاستباقية واختصار الإجراءات الإضافية، بما يتكامل مع تطلعات دبي لتكون الأفضل عالميا في جودة الخدمات الحكومية. حول ذلك تحدثت لمركز الأخبار منال عبيد بن يعروف مدير إدارة إسعاد المتعاملين في بلدية دبي.
5: تم إعادة هندسة وتعديل نموذج العمل لعشرين خدمة بهدف تبسيط رحلة المتعامل وتحسين كفاءة تقديم الخدمة بما يتكامل مع سياسة خدمات 360 وبما يعزز المرونة والاستباقية. هذه الخدمات موجهة لقطاع الأفراد وقطاعات الأعمال وتم إعادة هندستها إما عبر إلغائها أو دمجها مع خدمات أخرى ضمن نطاق عمل البلدية أو مع جهات أخرى لضمان انسيابية الإجراءات مثل دمج خدمة تخصيص الأراضي السكنية مع خدمات مؤسسة محمد بن راشد الإسكان. كذلك لامس التطوير خدمات تراخيص البناء وخدمات الصرف الصحي وخدمات الصحة. كذلك تم نقل مجموعة من الخدمات لهيئة دبي للبيئة والتغير المناخي لضمان تبسيط رحلة المتعامل.
0: الأخبار من شبكة ARN.
4: وصفت بريطانيا وكندا وأستراليا القرار الإسرائيلي بإغلاق التحقيق في مقتل 6 من مواطنيها وفلسطيني كان برفقتهم بالمخزي، وجددت الدول الثلاث مطالبها بالعدالة والمساءلة. وكان 7 يعملون في منظمة المطبخ المركزي العالمي الخيرية وقتلوا إثر غارة إسرائيلية استهدفت قافلتهم في قطاع غزة في إبريل 2024. أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن الحديث عن أي اتفاق استراتيجي مع إسرائيل ما زال مبكرا جدا، مشددا على أن الأولوية بالنسبة إلى دمشق تتمثل في وقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا. وقال الشيباني إن إسرائيل لا ينبغي أن تملي على دمشق تحالفاتها أو شراكاتها. وفيما يتعلق بإيران، أشار وزير الخارجية السوري إلى وجود إمكانية لإجراء اتصالات بين دمشق وطهران، لكنه شدد على ضرورة أن تقر إيران بما ارتكبته بحق الشعب السوري خلال سنوات الثورة. سمع دوي انفجارات في أجواء مدينة صور جنوبية لبنان بالتزامن مع جولة لرئيس الوزراء نواف سلام في المنطقة، ولم تتضح على الفور طبيعة الانفجارات أو مصدرها. أعلن الجيش الباكستاني مقتل 49 مسلحا في عمليات مداهمة استندت إلى معلومات استخباراتية استهدفت مخابئ عدة في إطار تصعيد العمليات ضد المسلحين المتمردين في البلاد. وأوضح الجيش في بيانه أن 12 مسلحا قتلوا في عمليات منفصلة خلال الأسبوع الجاري في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد والمحاذي لأفغانستان، بينما قتل 37 آخرون في عمليات بإقليم بلوشستان جنوب غربي البلاد. أعلنت اليابان أنها أبلغت روسيا احتجاجها بعد إخطارها بعزم موسكو على إجراء تجارب صاروخية قبالة جزر الكوريل المتنازع عليها والتي زارها هذا الشهر الرئيس فلاديمير بوتين. ختاما، توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا أحيانا مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقا وجنوبا يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ويصبح رطبا ليلا وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
6: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
7: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.
6: الخليجية 1009.
8: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
9: الخليجية.

0: كل جرح يهون،
1: كل جرح يهون
0: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره.
1: أذكره. أذكره. أذكره
0: جرحي وذكراك، والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة. 1-0

0: يا كثر ما قلت هانت والفرح بكره، الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
0: اصبر القلب وادري الضيق محتكره واسلي النفس،
2: يوم وحده

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سمى العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 40، المنامة 34، 37، الدوحة 31، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 33، 43، وأخيرا الرياض 29، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: قطع دابر ظنوني مشرق النور ومغيب النور، مرور سنيني أكثر ما تعلمته من سنين. يا كم مرة الصباح وخبي في خايع ممطور، وكم مرة الظلام وضيع من يدين يدين. حروب الذاكرة ما ترحم من المنسي ولا المذكور، يسلم من غثاها عشقة بين الشرايين. لو أحلف بالثلاثة من الزعل وقفي ثلاثة شهور، يوديني لها شيء على روحي يوديني. يوديني ومر السور وأذره صار يعرفني حمام السور، ما باقي إلا اللي مريت من تحته يناديني. على الشباك شرها من نسيم ووردة وعصفور، يكفيهم عبورك بس أنا ما هو يكفيني. على الخياط شرهات النظر يلعاد كالمزروع، من اللي حط يده بين غاية عيني وعيني. شبيهتها في الأرض النائلة فردية بن عمور، اسناد ولامشت كانها تشل الرجل من طين. تزايد زينها يوم المنافس كبرية وغرور، بعد فازت عليها بكرة عيار القحاطي. وبنجخد بصديق ويارد الحروة بدون شعور، سلطنة المراكز ما لها غير السلاطين. وأنا عذري معي معذور ولا ماني معذور، حزاوي خاطري وأحلها من بيني وبيني.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.
4: رحلة الطريق إلى حتى عادت من جديد على الخليجية 1009. السبت 12 من سبتمبر سينطلق 400 مستمع محظوظ عبر طريق الجبال الساحرة إلى فندق JA حتى فورت الفخم. إفطار 5 نجوم، فعاليات عائلية ممتعة وجوائز طوال الصباح، بالإضافة إلى ليلة إقامة فاخرة في فندق JA ليك فيو عند العودة إلى المدينة. والأجمل من ذلك، سيعود أحد المستمعين إلى منزله بجائزة نقدية قدرها 10,000 درهم. رحلة الطريق إلى حتى على الخليجية 1009 بالتعاون مع الوثبة للتأمين، جامعة حمدان بن محمد الذكية، وليباس من الغرير.
3: رحلة الطريق إلى حتى بالتعاون مع شركة الوثبة للتأمين، معكم في كل خطوة. اكتشفوا تأمين السيارات، الصحة، المنازل، السفر، الجاتسكي، تأشيرة الزيارة وضد المخاطر الإلكترونية. زوروا الموقع awnic.com. الوثبة للتأمين.

ما قد عصاني بعيشتي عمر دنياي، ولوني أبحكي كيف أقدر أحاكي. ما أدري وش اللي جاب هالحظ وياي، كل من شكيت لشخصا لقيتها فيه.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا ناعم العود مزحك يذبح جدك، يذبح وانا كل ما جا منك يا حلالي. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي. باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي. قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك، مكان الصاحب الغالي. محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي. أهواك وغليك وقدرك وودك، ولحنك شوق ويغنيك موالي. أهد بفراقك الدنيا ولا أهدك، وفني بوصلك طموحاتي وآمالي. برودة الشوق تدفع في حضن يدك، وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي. أحط راسي على منحرك واسدك، أنحبها الناس لأنك حبي الحالي. قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك، وغلاك في خافقي وصورتك في بالي. ولن ثنى رمش عينك وانتصب قدك، أشوف لون القهر في عيون عذالي. ويقول قلبي هنيالك ومن قدك، وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: الأثير.
1: كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلام، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.
2: استعدوا للعودة للمدرسة مع سكتشرز. اشتروا زوجين من أحذية الأطفال ب399 درهما فقط واحصلوا على مجموعة مدرسية مجانا. اختاروا من بين 4 تصاميم محدودة الإصدار، وللأهل زوجان من الأحذية ب599 درهما فقط. أسرعوا، فالعروض لفترة محدودة، تطبق الشروط والأحكام.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: اربح حتى 40,000 درهم مع ويو للأفراد عند دفع الرسوم الدراسية ببطاقتك، الخصم أو الائتمان. حمل تطبيق ويو للأفراد اليوم، تطبق الشروط والأحكام.

ما أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني يطول الوقت ما أخطي وإذا أخطيت كل شي بان.

0: يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق
1: بالمسافر.

0: 0909.
1: يا من ذكرني ما تذكر ثمانسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها. هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلم
2: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 40، المنامة 34، 37، الدوحة 31، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 33، 43، وأخيرا الرياض 29، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: اغسلي بالبرد قلب صب تشهد، بعد عقل يدله ضاع منه الدليل، ساهر ما رقد لين جفنه تجمد، يسهر الليل كله في نحيب طويل، جمر شوقي توقد في ضميري وعود، بالعنا والكلافة والبكاء والعويل، لولا حسنك سجد في هواك وتعبد، واصبح الشوق مله كان لجل الدليل، واصبح الشوق مله كان لجل الدليل. كل ما الليل رد ذكرها لي تجدد، علة فوق علة من يداوي العليل، بين صد ورد ناعس الطرف هدد، نظرة من عجلة من تصيب قتيل، بعد طيب الوعد من أود تمرد، ما رحم قلب خله شام عنه الرحيل، مل مني السهد لو ينام المسهد، طيب النوم شله ضبي طرفه كحيل، سامني بالزهد وفي غرامي تزهد، من وتيلة فعله مثل وجه زميل، له نصيب الأسد في فؤادي مؤكد، وناظري مستحله وما لحبه بديل، انت قربت صد وانت بعدت هدد، حيرني بدلة وين بمري أميل، مستحيل البعد لك دموعي بتشهد، وانت يا العمر كله قربك المستحيل، قربك المستحيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الجوجو كوم.

0: دانة الأبية
1: 1009
0: الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: تعاونية الاتحاد وجزيرة ياس أبوظبي.
4: النداء الأخير لجميع الأهالي، هذه فرصتكم الأخيرة للاستفادة من عرض إجازة الأطفال مجاناً على جزيرة ياس قبل انطلاق العام الدراسي.
5: الأطفال دون 12 عاماً يقيمون ويأكلون الوجبات مجاناً في فنادق جزيرة ياس، ويستمتعون بدخول مجاني طوال الصيف إلى 3 مدن ترفيهية داخلية ومدينة مائية استثنائية، بما في ذلك عالم فراري ياس ووتر وورلد وعالم وورنر براذرز وسي وورلد جزيرة ياس أبوظبي. لا تدعوا هذه الفرصة تفوتكم، احجزوا الآن حصرياً عبر yasisland.com.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

يا بوي رمز المجد والعز والدين والمرجلة والمقدرة والشهامة اللي يطغى ذكرك في كل الميادين زعيم كنك من خلق للزعامة لو قلت كفك غيث لو قلت كفك غيث كل المساكين أخضر غصن وغردت لي حمامة وسمعت أصوات العرب بالملايين تقول عز الله صدق في كلامه لو قلت كفك غيث لو قلت كفك غيث كل المساكين أخضر غصن وغردت لي حمامة سمعت أصوات العرب بالملايين تقول عز الله صدق في كلامه من 1973 للعام هذا وانت رمز الكرامة من الخليج العربي لآخر الصين والمجد في صدرك معلق وسامة ولو قلت يا فزاع رايح على وين بقول مدري غير فكري مدامة متوجه لك يا حفيد السلاطين بحاول انه يرتقي من مقامه أنا مسوي لي قصيدة في 20 بيت ولك في كل بيت علامة أيامنا يا طيب الراس يومين يوم ولدنا به ويوم القيامة والفهم يطغى في عقول الفهيمين على التعنت والجهل والغشامة والناس منقسمين يا بوي قسمين والكل منهم مختلف في نظامه والاستقامة درب ما هو بدربين والمستقيم يقدر الاستقامة واللي يحب الدين ويطبق الدين يعرف حلال الوقت ذا من حرامة والشين كل الزين في محجره شين ومن التشاؤم يبتلش في منامه وما كل دمعة عين تنزل من العين افراق او هجران ولا ندامة ترى دموع العاشقين المحبين سميتها نسخة من الابتسامة اخترت لك باقة شعر من بساتين فكر تحت ظلك رقى للغمامة والشعر ما هو ينحصر في الدواوين الشعر يبقى في القلوب احترامه إلا أنت وين ووين من نافسك وين يا عاتق المجد الأصيل وسنامه لو قالوا الهرام ورث الفراعين تراك ورث المرجلة والشهامة.

0: الشعار في الساعة، الشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: واحد صفر صفر تسعة، أجمل المنوعات الغنائية.
3: يا راحة النفس ومرادي، ويا عنسي اللي أتبعها
0: الأغاني الخليجية بدون توقف على واحد صفر.

في أضخم موسم سينمائي، شبكة فاخرة واحدة تستحوذ على كل الانتباه، تحول الجمهور لعملاء باهتمام وتركيز. وفي سبتمبر علامتك ستتصدر المشهد مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. أضخم الأفلام والشاشات معا لأعظم النتائج. لا تسمح بضياع إعلانك على شاشة الهاتف الصغيرة، تألق على شاشة عملاقة بتقنية الليزر 4K ودولبي أتموس عالمية المستوى. احجز جلستك الآن على cinemarsvp.com.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري،
2: من أشعاري، من أشعاري.
1: قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا الخادم.

طاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: وعبر هو الخليج بنتعرف على درجات الحرارة في سما العواصم الخليجية، وبدايتنا من دبي وعاصمتنا أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 32، 40، المنامة 34، 37، الدوحة 31، 38. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 30، 37، أما الكويت 33، 43، وأخيرا الرياض 29، 42.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: طفى بريق العيون اللي جرح الغياب، رسم عليها الشحوب المهجر الغايبين، يمطر عليهم حنين القلب مثل السحاب، تعشق دروب الوصال اللي رواها الحنين، كل ما تراكت على صدري ونين المصاب، يسفح لها الدمع ليطول بعيني سجين، شوف انتظاري على طول المدى ايش جاب، يقدامي الحايرة وعيوني المستحين، واقع من الحلم واكبر من طموح الشباب، قصة روتها الليالي واختمتها السنين، كل الملامح مرايا والسوالف كتاب، في بعدهم كلهم في خاطري حاضرين، الناس والوقت دونك يا رفيع الجناب، والحظ لو جاء تغير وجهة الراحلين، والعذر لو كان وافي ما لمست العتاب، ولا برصمت حالي يرجى كلمتين، يرجى كلمتين.
1: أشعار
3: على الخليجية.
4: هذا الصيف المرح لا يتوقف في دبي فيستيفال سيتي مول، استمتع بأجواء ترفيهية عائلية واكسب المكافآت مع برنامج بلو ريوردز، قم بزيارة وجهات الترفيه المشاركة واجمع النقاط بلو عبر تطبيق بلو ريوردز، احصل على 500 نقطة بعد زيارتك الأولى، و1000 نقطة بعد الثانية، و2000 نقطة بعد الثالثة، و5000 نقطة بعد زيارتك الرابعة، استبدل نقاطك للاستمتاع بالتسوق وتناول الطعام والأنشطة الترفيهية والمزيد. دبي فيستيفال سيتي مول، وجهة المرح العائلي المتواصل، خطط لزيارتك عبر dubaifestivalcitymall.com.

0: الخليجية. حماس، مفاجآت وعروض ما بتشوفون مثلها. بنعيش وياكم ليلة ما تشبه أي ليلة في ميامي شو.
1: الليلة غير أفراح وخير.
0: الجمهور هو السالفة، بتختارون الأغاني، الإضاءة وحتى الأزياء. هالمرة أنتوا اللي بتفاجئونا. شاركونا هذا الحدث اللي ما بيتكرر على مسرح كوكاكولا أرينا تاريخ 29 أغسطس.
1: يوم غنوا ويانا
0: كونوا جزء من أضخم عرض فني مع أقوى فرقة من الكويت. ميامي شو، منكم وفيكم. هذا الحفل برعاية الخليجية 1009.
1: ما بي

1-0-0-9 الأغاني الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كله زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوية اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطولة عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1
3: 0
0: 0

كل قصة نجاح تبدأ بالجمهور المناسب مع نادي أعمال MPN في روكسي سينما. تصل علامتك التجارية إلى جمهور يتابع بكامل تركيزه بلا تمرير ولا تخطي للإعلان، فقط انتباه كامل وتأثير حقيقي. 2026 أكبر عام للسينما هذا العقد، فاجعل حملتك الإعلانية تتألق إلى جانب أضخم الأفلام العالمية. اكتشف قوة الإعلان السينمائي من 21 إلى 25 من سبتمبر، واحجز جلستك المجانية الآن عبر cinemarsvp.com.

أنكر ولا في عذر يكفيني سوى إني أحبك حيل وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

0: هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر
1: دان

0: 1009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخى العبات ونفضها.
2: كان السحاب أرخى العبات ونفضها.
1: هذا الشجن حرثي والأحلام
2: والأحلام
1: غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقضها.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الأثمد عيونك يعلم انك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لأنت منهم سالم ولا أنا سلمت يا

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: دنيا الشعر عندي مباديها، أعرف أولها وتاليها، ما تنرفع راية شعر ولا قوة يميني ليتعليها. حب الرمك يجري بشراييني، أحبها وأحب طاريها، أقسم بها الرحمن في كتابه سبحان بعلمه مسويها. العاديات الاسم للصورة حلف بها وهذا مغليها، وفي الغاشية آية لمن فكر والهين مذكورة بتاليها. وما ينحلف إلا ترب غالي هو الذي ذكرها وهو مسميها. ظهورها عز وشرف تالد، وبطونها كنز المحبيها. وليه ما يعرف الخيل يظلمها، واهل الجهل صقور تشويها. والموريات اللي حوافرها تجدح شرار النار توريها، واذا المدى طول بقوتها تزيد ما شي يهديها. تشهد لها القدره على القدره، وتشهد لها الدنيا ومن فيها. قضيت عمري في مودتها، أحبها ولا أقدر أخليها. يا كم من صحراء ومن غابة قطعتها وأنا أجديها، ويا كم بأفكاري أحاورها لو نختلف أرجع وراضيها. تعرفني وتعرف أسلوبي، والخيل تفهم طبع راعيها. فيها الذكاء والعرف والفطنة، بلا كلام أفهم وحاكيها. وإن غبت عنها دورت عني، ريحة ثيابي بس تكفيها. هي مثل شعري ومثل تفكيري، حرة ولا شيء يساويها. عطيتها لي مر من عمري، واللي بقى من العمر بعطيها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أتلس أتلس أتلس أتلس جلسة على دانة الأثير. أشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار في الساعة على الخليجية.
2: لا شفتني ضايق وهل الدمع وابكي باقتناع، لا تحزنك عيني ولا تشرح على دمعاتها، أنا فقط حبيت أدربها على يوم الوداع. أحبابنا قاسين والأيام هي عاداتها، مهما جلسنا نضحك وناخذ من الحب المتاع، لابد لحظات المفارق نرتشف كساتها، حتى لو أكذب واتوهم حبنا وهم وخداع. الدمعة اللي في عيوني تعكس معاناتها، حتى خفوقي لو يقول انه على بعدك شجاع، ساعة فراقك مستحيل ان يحتمل لحظاتها. كل ما نظرت لرمش عينك جيت لمرك بانصياع، تقول كن الجاذبية فيها دبك ثباتها، بشبع عيوني من عيونك شوف قدر المستطاع، علو عساها تكتفي بالشوف من لذاتها. من قبل عرفك كان شعري من ضياع إلى ضياع، والحين يمشي بس لعيونك على مرضاتها، لو ما ذكرتك في قصيدي صار شعري في صراع، دفاتري تبغيك تتواجد على صفحاتها.
0: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية.
1: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: 1-0-0-9
1: فزار. جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليك انك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالالحاني.

0: لو كل طير في جناحه ريشة، أهل السقارة تعرف الصيروم وتميزة عن غيرهم نوصافة.
1: لو كلها فوق الجبال تحوم،
0: إن شافته ما تلتفت في غيره وإنسان.

bizarre. الشوق في دبي، مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة، لكن نعرف متى تشرها.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: الحزن بضلوعي يشعر به، بضلوعي اللي غدت خربه، ناس سكنوها وخلوها كل واحد راح في دربه، محد بقالي سوى نفسي مع زحمة وجوه مغتربة. يا بعد الأفراح عن عيني ومن عيني الياس، يا قربه كأنه استوطن الغيمة، ولا كنت مرتاح تمطربه، وانا جديدي وش جديدي ما عاد لي للشعر طربه. كنت افخر نقيل لي شاعر وخلاص، خلاص ما عدت افاخر به. أسري أسري مع الجرح واتأمن، يسهرني الليل واسهر به، والليل لانه من اصحابي الفجر بالنور يغدر به. شوف الالم وين وداني واحنا اهل السيف والحرب، قصيدة الجرح كاتبها وقصيدة الليل والغربة، وكنت انتظر وقت منفاسي، أبا وصالة أبا قربة، هو كان لي زادي وشربي، ولكنت له زاده وشربه. عطشان يا بحر ما تسمع، ما دقت من زرقتك شربه، عطشان ومواجك عيونه وهدوءك أخلاقه الذربة. هل يا ترى هو يفكر بي شرات ما أنا أفكر بي؟
1: أشعار
0: على الخليجية.

0: 1-0-09.
1: امتى انا شوفك يا كامل وصفك.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية. منظر غروب الشمس رمز الذكريات المحزنة في كوكب الأرض الحزين، ذكرني بمنظر غروب الأمنيات فهل الحنين اللي يعرفونه الحنين. أناظره بالعين وأقول بسكات الله يعينه للقلوب العاشقين. الشمس والغيم وعيون المترفات لهم في قلب المهتوي سر دفين، المعظم الركاب للشمس التفات بقلوبهم قبل التفاتة كل عين. والسادة اللي تعشقون السيدات اللي على عرش الغلام تسيدين، عمر غروب الشمس ما سبب شتات بين الاثنين، المشكلة بين الاثنين.
0: أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري،
2: من أشعاري، من أشعاري.
1: قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا

طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: جيست
1: في ضيافة الخليجية.
0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
2: على الخليجية.
3: حبيبتي جف الكلام وتعبني الصمت الرهيب، من كان مثلي ما يلام والصبر ماله من نصيب، روحي يعذبها الغرام في جنة صبح ومغيب. حبيبتي مالك مداوي من السقام، إن كان ممرضك الطبيب ومن يعينك في الخصام، إن أصبح القاضي طليب أصحي على الحيرة وأنام، واللي معذبني الحبيب. حبيبتي أسندت ظهري للظلام في ليلة الشوق الغريب، وذرفت من دمعي سجام يجري من الحسرة سكيب، ما ذاق سجات الهيام من قال أن الدمع عيب. حبيبتي تبخل علي بالسلام ولو تطلب عيوني أجيب، تعذيب من تهوى حرام يا ليت بالرحمة تثيب، وش ينفع من مات بحيام إن أمطرت عقب صبيب.
0: أشعار في القمة
2: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: الخليجية.
1: الخليجية جيست في ضيافة الخليجية.

0: خليجيا جيست
1: في ضيافة الخليجية.
2: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
3: أشعار في الساعة على الخليجية.
4: يسوقني لمداعب الشعر سايق، واللي تساعدني عليه القريحة، والشعر للتاريخ مثل الوثائق، والكاتمة على العلوم الصحيحة، ما هي بتتعبني صعوب الطرايق، أجيد ترتيب الحروف الفصيحة، لو كل بيت يهزني في دقايق، جرحت شعار الظنون القبيحة، لكن روقها إذا كنت رايق، واستخطب اللي نادراته مليحة، واللي ما عنده كتف للحلم الطايق، يصبر على جور السنين الشحيحة، يزرع أمل بين الضروع الدقايق، وأهل الأمل قلوبهم مستريحة، لو بينه وبين الطموحات عايق، يحاول بجهد العزيمة يزيحة، لقيت لي ضايق يسولف لضايق، وعطاه من بين النصايح نصيحة، لطاح قدرك من عيون الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة، ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.
2: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
3: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: على الخليجية أشعار على الخليجية.
2: طبيعتي محب كسر الخواطر، وإذا انكسر قلبك بيدك كسرته. قد قلت لك جنب طريق المخاطر، مثلك إذا غادر طريقي شكرته. لا يا بطل خل الذكاء، ما انت شاطر، دربك قصير ومن البداية حضرته. خلك على وضعك معلق وناطر، والحلم يبقى حلم لونك خسرته. خاطر ولا يسواه مليون خاطر، هذاك في حسي وشعري شهرته. طيفه إذا هيمن على البال ماطر، ولو يعتذر عن ذنب غيره عذرته.
0: على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا هل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيها وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكرية يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسها مالي. يا هل الشعر، الشعر لا ضقت ما دورت غيره، باسمها حقق أمانيه وعبر عن أمالي، تستثير العاطفة فكري وفكرية يستثيره يا كثر مالي، ولكن الشعر هو راسه مالي. وأنا شاعر يجذبه ريح المطر في كل ديرة، يتبسم للمطر لو خاطره ماهوب سالي، ورغم فضل الله علي اللي ما هو يحصى بخيره، واجتهادي للطموحات الكبيرة واحتمالي، إنما أبقى بشر تشغلني أمورنا كثيرة، مشغله عقلي وحاسيسي وخفاقي وبالي. يا هل المقناص عزوني ترى نفسي أسيرة، للحزن والناس تحزن فول الدنيا وتالي، فاقد طيرين من ندر صواريم الجزيرة، والحقيقة كني إلا فاقد خيرة عيالي، الشميمي مات وأول دمعتي عزت لخيرة، واعتقدت إن الحزن وقف ولكن ما طرالي، لين ودعت الخوي في قصة الحزن المثيرة، قصة من واقع ثابت وكانها من خيالي، كثر ما بين الشميمي والخوي رفقها وجيرة، كان بين اثنينهم عهد من أيامنا خوالي، كل واحد يخبر الثاني بنبرتها الكسيرة، كان جاك الموت لا ترحل وتترك لي لحالي، ما دريت أن الزمن مثل الرحاها المستديرة، لين قفت بالشميمي والخوي سود الليالي، ومن يلوم الحزن فالصقار لا من مات طيره، يفقد الصقار طير وكان فاقد شخص غالي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: الخليجية 100% خليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9-0-9 الخليجية.